0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: من تكون أنت تعذبني وسامح، من تكون أنت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ضبي سارح. أنت واحد بين آلاف العيون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟
3: ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟
2: من تكون أنت تتحكم في مصيري، وليش أغير لجل عينك خط سيري؟ وكيف أخضع لأمرك وانت أسيري، تاركني بين أوهام وظنون؟ ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ كيف تغلبني حبيبي رغم ضعفك؟ وكيف أتحمل أسى هجرك وظلمك؟ يلي تجاهل أنني رغم علمك غاليا عندي وعلى قلبك هون. ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ أنت قلبك ما عرف طعم الهوى، وما هوى ولا حب يومي ولا انكوى. هل حياتي عندك وموتي سوا، وأنا من آلام حبك في جنون؟ ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ لو تصبرني بوعد تخلفه، لو بكذب دمع عينك تذرفه، أنت يا الغالي بحالي تعرفه، يا فتون في فتون في فتون. ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ من يحس بلوعتي ووجدي ودموعي، يدري حجم النار لي تسكن ضلوعي. رغم هذا لك أنا معلن خضوعي، صامد في وجه رمشك والجفون. ليش أحبك وطيعك من تكون؟
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: على الخليجية
1: وتغير طبعك علي سيدة الغي
2: تبهر سفينة دولة الفخر بالسلام
3: لطاح قدرك من عيونه الخرايق لا تحسب النار يبيض الوجه طيحة طيحة ما كل شي لك تطوله يا حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
4: قصيدة امتزجت روح الأبوة فيها بروح الصداقة فجاء مطر الشعر مختلفاً اليوم في الطرش خلية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله. مرت أيام القنص حلوة عذية في أناسه بين مصباح ورواح بس فيها نقص يوم أمست خلية من أبو راشد خلت من الانشراح ليت يا حمدان عن دار قصية كنت في الطرشة وساعات المزاح صيدنا وافر بأيام هنية والمعاشة والمزاقر والصياح حلو جو الصيد من صبح العشية وعندك ودونك ليالينا ملاح والخوي دايم ترى يدور خوية عادة أهل المعرفة وأهل الفلاح وفوق هذا فالعيون البابلية صادت الصياد ما فاد السلاح لو حضرت إن كان بتحل القضية وكان ما بيفوز لي لابس وشاح هنا تنحني الكلمات إجلالا لهذا الشموخ الذي جعلني في حيرة كيف أبدأ ومن أين أبدأ ولكن تامر علي مرحبا باللي علي مرسل هدية والوفا من بيني وبينها متاح سيدي شاعر ونفسه شاعرية والمولع بالقوافية مستراح ولد راشد له عزوم زايدية برق عزه في غيوم الطيب لاح كل ما هد الصقور الصيرمية كان له معها مخاليب وجناح القنص لو كانت أيامه شقية لذته في النفس تجلب الارتياح وانت يا رمز الفخر تامر علي وان حصل مني خطأ منك السماح والغزال اللي لعينه جاذبية نظرته فيها من السحر المباح عادتك صيده بلية بندقية لو في عينه مثل ما ضرب الرماح
0: أشعار فزاع

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: على الخليجية.
1: ليه تطعني وأنا ميت بلي؟ ما كفاك اللي حصل لي قبل ساعة؟ كان بين همومي وبينك حمية، جيتكم واحد وجيتوني جماعة، أنت منا والمصايب من هنية، كلكم ضدي ترى ما هي شجاعة. ليه تطعني وأنا ميت بلي؟ ما كفاك اللي حصل لي قبل ساعة؟ كان بين همومي وبينك حمية، جيتكم واحد وجيتوني جماعة، أنت منا والمصايب من هنية، كلكم ضدي ترى ما هي شجاعة. مبشع من جروح طعنات القفية، غير سكين تصيب بهالبشاعة، لا تتوب ولا تذوب ولا تري، جرحها جرح وفضاعتها فضاعة، ترتوي من فيض دمي والتفية، وصار قلبي مثل أخوها بالرضاعة. وانت ليل لو ضويته ما يضيع، ضعت فيه وشفت نفسي في ضياع، اتهيا وين ما شوفه تهيا، وارسي بمرساه وشراعي شراعه، من عرفته والمحيا بالمحيا، وما يروح الا ذراعي في ذراعه، ان رضيت ارضيه وان عييت عيا، وان طلبني قلت له سمعا وطاعه، ما عشقت من النجوم الا الثريا، وما ملكت من الكنوز إلا القناعة. وأنت وجيوش الموادع والجفية، كيف أوقف ضدكم وأنتم جماعة؟ لو بجيكم بالشجاعة والحمية، ألبى لأن الكثرة تغلب الشجاعة.

0: تدريجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر
1: وحب الفزعة وقلبي فزوع،
2: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
1: لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة.
3: ثلاث مرات وانت تدور فراقي، وثلاث مرات وانا اقول لا ترحل. الظاهر ان الغلا ما عاد له باقي، بيني وبينك اشوف الوضع مستفحل. عشرة زمن تجبر المشتاق يشتاقي، سحلتها بالهجر والوصل ما يسحل. عليك صابر وهذه قيمة اخلاقي، لأن أرض الوفا دون الوفا تمحل. ولأنك الغالي اللي حرك أشواقي، بمكحلات العيون اللي بلا مكحل. بالرقة أنت الأرق وذوقك الراقي، وبين الخصور النواحل خصرك الأنحل. وقلوب عشاقك اللي كثر عشاقي، عيونهم نحل لأن شفاتك المنحل. أصعب سؤال في حياة العاشق الشاقي، اللي طرحت عليك وما لقيت الحل. وشلون ترحل وحبك وسط لعماقي، وأنا نويت الرحيل وما قدرت أرحل.
0: أشعار فزاع على الخ

0: الخليجية 1009.
1: يا كثر ما كنت مخدوع بهواك، كنت أشوفك غير. لو ما كنت غير، لا تحاول تظهر بصورة ملاك يغني عن قصر الغدر. قطعت حصير

0: ويمر طيفك على قلبي وحنا بعاد، ويرسم في وجهي ابتسامة شخص ما هو بخير.
1: اشتقت لك
0: لين صرت من الوله لا زاد، مدري اللي يخفق في صدري قلب ولا طير.

أحسب أني بشوفك عقب طول الغياب في نهار يبين بهالصديق القريب وأدرك الحاضر اللي في المواجي باب وابتعني وأنا كنت أحسبك ما تغيب.

0: ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: اغسلي بالبرد قلب صب تشهد بعد عقل يدله ضاع منه الدليل ساهر ما رقد لين جفنه تجمد يسهر الليل كله في نحيب طويل جمر شوقي توقد في ضميري وعود بالعنا والكلافة والبكاء والعويل لولا حسنك سجد في هواك وتعبد واصبح الشوق مله كان لجل القليل
3: واصبح الشوق مله كان لجل القليل
2: كل ما الليل رد ذكرها لي تجدد علة فوق علة من يداوي العليل بين صد ورد ناعس الطرف هدد نظرة من عجلة من تصيب قتيل بعد طيب الوعد من أود تمرد ما رحم قلب خله شام عنه الرحيل مل مني السهد لو ينام المسهد طيب النوم شله ضبي طرفه كحيل سامني بالزهد وفي غرامي تزهد من وتيلة فعله مثل وجه زميل له نصيب الأسد في فؤادي مؤكد وناظري مستحله وما لحبه بديل انت قربت صد وانت بعدت هدد حيرني بدله وين بمري أميل مستحيل البعد لك دموعي بتشهد وانت يا العمر كله قربك المستحيل
3: قربك المستحيل
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة
1: الأغاني الخليجية على دا

0: الخليجية
1: وشغير طبعك علي سيد الغيب
2: تبهر سفينة دولة الفخر بسلام
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايب لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة ما كل شي يدك تطوله يا حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
4: يا سيد المال كم نفس معك خانت والخوف ما هو من الماضي من القادم والناس لولا تواضع نفسها شانت مع مراعاة ذا سيد وذا خادم من قصة إبليس خذ حكمتك لا بانت كانت تغطرس في ذاته عامل هادم لو كان رفضه لأمر الله فقط هانت الله يغفر ذنوب التايب النادم مشكلته اللي يعاني منها كانت الكبر والكبر لله يا بني آدم
0: أشعار فزاع على الخليجية واحد صفر صفر تسعة الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صوت بلا صورة.
1: في عدة مبادرات تقوم فيها أجهزة الدفاع المدني على مستوى الدولة بأن تستبق البيانات عن وقوع الحوادث حتى أنها تختصر من زمن الاستجابة. الطريقة المثلى طبعا ونحن نعمل عليها في الدفاع المدني هي الوقاية.
2: يقيس المسح مستوى التلاحم المجتمعي ويقصد العوامل المؤثرة فيه بما يوفر بيانات وطنية تدعم صناعة القرار وتطوير السياسات والبرامج وتعزيز جودة الحياة والاستقرار الاجتماعي.
3: أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل عن إطلاق برنامج تطوير الخدمات الحكومية بالذكاء الاصطناعي المساعد ضمن برنامج مسرعات دبي للمستقبل، وذلك بهدف دعم الجهات الحكومية في دبي لتسريع تصميم نماذج أولية لتطبيق خدمات حكومية قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد.
0: صوت بلا صورة. الأخبار برعاية عالم ريال مدريد. عيشوا شغف كرة القدم في عالم ريال مدريد مع ألعاب حماسية ونجوم أسطوريين ومغامرات عائلية لا تنسى. احجزوا الآن.
4: سلام الله عليكم وطاب صباحكم بكل خير من مركز أخبار ARN. أحييكم في هذا الصباح، أنا عامر النقيب وأقدم لكم جولة إخبارية أولى وفي عناوينها: حمدان بن محمد يعلن منح جائزة دبي الأفعال عن فئة المؤسسات في المجال الحكومي لهيئة الطرق والمواصلات. دخول قافلتي مساعدات إماراتية إلى قطاع غزة. والسعودية تعلن مقتل شخص وإصابة 11 آخرين في هجوم على مطار الملك خالد.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: حياكم الله وإلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية. هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي هيئة الطرق والمواصلات في دبي بفوزها بجائزة دبي الأفعال دبي 8 أورد عن فئة المؤسسات في المجال الحكومي تقديرا لما حققته من نتائج ملموسة في تسريع الخدمات ورفع كفاءة الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين في قطاعات الطرق والمواصلات. وقال سموه: أعلننا قبل فترة عن جائزة دبي الأفعال دبي 8 لترسيخ فلسفة دبي في العمل التي أرساها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، إنجاز استثنائي في وقت قياسي وبجودة عالية. هذا معنى دبي 8، وهذه الثقافة صنعت تجربة دبي التنموية، ونكرم سنويا الأفراد والمؤسسات والمشاريع التي تجسدها بالأفعال والنتائج. بحث معالي الدكتور ثاني زيودي وزير التجارة الخارجية خلال لقاء عقد في سنغافورة مع غان كيم يونغ نائب رئيس الوزراء ووزير شؤون التجارة وتان سي لانغ وزير الطاقة والتجارة والصناعة لشؤون الطاقة والصناعة في جمهورية سنغافورة سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين وتوسيع آفاق الشراكة والاستفادة من الفرص الاقتصادية والاستثمارية الناشئة بما يعزز التكامل بين مجتمعي الأعمال في البلدين. أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ممثلة بإدارة الصحة النفسية فعاليات شهر الصحة النفسية في أكتوبر الجاري تحت شعار معا أقوى، وعي يدعم ومجتمع يحتضن، وذلك تزامنا مع عام الأسرة. الدكتورة نور ماجد المهيري مديرة إدارة الصحة النفسية في المؤسسة تحدثت لمركز أخبار ARN حول ذلك.
5: أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية 40 فعالية خلال شهر أكتوبر ضمن فعاليات شهر الصحة النفسية، وتتضمن الفعاليات ورش عمل ومحاضرات وأنشطة رياضية وفنية إلى جانب المؤتمر الدولي للصحة النفسية، بما يتيح إيصال رسالتنا إلى مختلف فئات المجتمع في المنشآت الصحية والمؤسسات التعليمية والمواقع المجتمعية. ويركز البرنامج هذا العام على دور الأسرة في الوقاية والاكتشاف المبكر ومساندة أفرادها، مع إتاحة المجال للمرضى وأسرهم لمشاركة تجاربهم بما يسهم في ترسيخ الحوار حول الصحة الصحة النفسية وتعزيز فهم احتياجاتها. ونوجه رسالة إلى كل فرد لنجعل الاهتمام بالصحة النفسية جزءاً من حياتنا اليومية، ولنمنح من حولنا مساحة آمنة للحديث دون أحكام، ولنشجع على طلب الدعم عند الحاجة. معاً نمضي نحو مجتمع أكثر وعياً تكون فيه الصحة النفسية مسؤولية مشتركة وأولوية للجميع.
4: نشرة أخبار الصباح الأولى مستمرة.
6: الأخبار من شبكة ARN.
4: دخلت خلال هذا الأسبوع إلى قطاع غزة قافلتا مساعدات إنسانية إماراتية تضمان 20 شاحنة محملة ب 259 طنا من المواد الغذائية، وذلك ضمن عملية الفارس الشام 3 وفي إطار جهود دولة الإمارات المتواصلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية. وبذلك يبلغ إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت قطاع غزة ضمن عملية الفارس الشام 3 منذ انطلاقها 14,519 شاحنة بحمولة إجمالية بلغت 137,241 طنا من المساعدات الإنسانية. أعلنت وزارة الدفاع السعودية فجر اليوم اعتراض وتدمير صاروخ أطلقه الحوثيون باتجاه منطقة خميس مشيط. إلى ذلك أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية مقتل شخص مقيم من الجنسية الباكستانية وإصابة 11 آخرين في الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض عصر أمس الأحد. وأضافت الهيئة أنه قد تم بشكل فوري نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، كما أسفر الاعتداء عن أضرار مادية يجري حصرها.

0: إن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ فورا. في أخبار العالم أيضاً، فقد 5 أشخاص على الأقل جراء فيضانات مفاجئة ضربت وسط النيبال أمس، جارفة معها منازل كما أعلنت السلطات، وذلك بعد أسابيع من فيضانات واسعة النطاق أودت بحياة المئات. إلى المكسيك، حيث حثت رئيسة المكسيك كلاوديا شيمبوم السكان على طول ساحل المحيط الهادئ في البلاد على البقاء في منازلهم مع اقتراب الإعصار القوي سيمون من الساحل الغربي الأوسط للمكسيك، مما يهدد برياح مدمرة وموجات عاصفة خطيرة وفيضانات قد تكون قاتلة. ختاماً في أخبار الصباح، أعلنت تركيا حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 عاماً اعتباراً من الأول من نوفمبر المقبل، وذلك بموجب قانون أقره البرلمان في شهر نيسان أبريل الماضي، وبذلك تنضم تركيا إلى عدد متزايد من الدول التي تسن تشريعات تهدف إلى حماية الأطفال والمراهقين من الآثار الضارة للمنصات الإلكترونية. بهذا أصل إلى ختام النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، طاب صباحكم.
1: الأخبار من شبكة ARN.
2: الساعة 7 في استديوهات الخليجية، وصبحكم الله بالخير.
3: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامه 32 36 الدوحة 28 40، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 34، أما الكويت 30 38، وأخيرا الرياض 26 39.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير، أهلا وسهلا ويا هلا ويا مرحبا بكل المستمعين اللي يسمعونا من خلال دانة الأثير 1009 12 أكتوبر 2026 يوم الأثنين، انطلاقة إن شاء الله مميزة وجميلة من خلال 707 عبر دانة الأثير 1009 7:07 بتوقيت استديو الخليجية، وأنا أخذكم عهود إن شاء الله بستمر في تواصلي وياكم على مدى 3 ساعات من الزمن. كالعادة لابد من التذكير بوسائل التواصل لكل اللي حابين يشاركونا ويتواصلون ويانا. عندكم رقم الأسمس هو 4000، يعني 4 3 أصفار، وعندكم بعد التطبيق المجاني والخاص بالخليجية اللي من خلاله أستقبل منكم مشاركاتكم بالرسائل النصية المجانية. إيش عليكم؟ إيش عليكم؟ حد من الطلبة ما شاء الله أجزه وهالسبوع بيرتاحون. ما أدري عادة إذا ما أتوقع كل المدارس، لكن هناك مدارس طلبتهم مأجزين، فالأهالي مرتاحين ومروقين. شو رأيكم؟ عموما في هذه اللحظات نقولكم مبروك. هذا أولا. ثانيا نذكركم بوسائل التواصل لكل اللي حابين اليوم يشاركونا ويتواصلون ويانا من خلال دارة الأثير 1009. عندكم رقم الأسمس هو 4000، وعندكم التطبيق المجاني والخاص بالخليجية اللي من خلاله أستقبل منكم مشاركاتكم برسائلكم النصية المجانية. وبما أنه وقت 707 بالتعاون مع جزيرة ياس، فأبغي أذكركم بأن تقدرون تودعون ملل عطلة منتصف الفصل اللي هي الحين مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. يمكن للأطفال دون ال 12 عام يقيمون ويلعبون ويأكلون مجانا في الفنادق المشاركة. كل اللي عليكم تحجزون عبر yasisland.com. عندنا اليوم وايد تفاصيل نبغى نتكلم عنها من خلال وقت 707، بنتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا وتفاعلكم ويانا من خلال أكيد طبعا شاشة الرسائل والمسجات. وشوي شوي يعني سنكشف الستار عن بعض الأمور الجاية ابتداء من اليوم وباكر، بعد بتسمعون أشياء غير واللي عقبة أشياء حلوة بصراحة، فنبغيكم تتابعونا وتسمعون هاي التفاصيل بنفسكم، وبننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا أكيد من خلال وسائل تواصلنا. زين، في هاي اللحظات نقول طبعا صباح الخير للي مشاركين المستيقظين باكرا. شيخ الظاهري تقول عيالي مأجزين ويا, ويا, ويا فرحة صورة المبعد، الفيس المبتسم، لا الفيس اللي يضحك. صباح الورد، أتمنى أسبوع مليء بالخير والتوفيق للجميع يا شيخة، آمين يا رب العالمين. ولك أيضا عبير، صباح النور والسرور وبداية أسبوع موفقة لجميع مستمعي الخليجية. بناخذ فاصل لمدة دقائق، بندخل في تفاصيل موضوعنا الأول وبنخبركم شيئا فشيئا عن الفعاليات اللي إن شاء الله بتكون موجودة ويانا خلال هذا الأسبوع، وبنتعرف عليها شوي شوي، أوكي؟ يعني أعطيكم لمحات عنها. عموماً في هاي اللحظات نفتتح ساعتنا الأولى بهاي المحطة الغنائية بصوت الفنان عبد المجيد عبد الله. عمر محمد صباح الخير، حياك الله ويا مرحبا بك، ويسعد صباح كل المستيقظين باكراً صغاراً وكباراً اللي يسمعونا في هاي اللحظات. بنرجع وبنتواصل وياكم من بعد دقائق.

0: قالت جفافك في قصايدك واضح، قالت جفافك في قصايدك واضح، وعجزك عن انك تكتب الحب ظاهر. وصلتني صوت وحديث وملامح، ومريت في دروبي ثقيلا وعابر، اشعر بقلبي لك بحب وتسامح. لا جبت لي طار الحجر والدوايه، قلت البحر يا عين يزرق ومالح ويحس به لون السما، والمسافر يرق لي ما قال في ذيب شالح. لو ما درت عني جروح الخناجر، بهزلك رمحه على سرج سابح لنركزه بين الورق والمحابر. كله العينك يرموش الذوابح، خطبت لغياب الحديث المنابر العام يكفيني من الوقت سانح، واليوم احس انك حبيبي وكابر.
1: اشعار
2: على الخليجية.
3: حان الوقت لتتبع شغفك للاكتشاف مع جي تور. استمتع بقيادة سيارة SUV التي تحلم بها بأسعار تبدأ من 999 درهما شهريا فقط، مع ضمان استثنائي لمليون كيلومتر، وخيار ضريبة القيمة المضافة علينا أو تمويل بفائدة 0% والمزيد. لا تفوت الفرصة، تفضلوا بزيارة صالات عرض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.

0: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
1: يسعد صباح كل اللي يسمعونا واللي متابعينا واللي منضمين إلينا في اللحظات الثانية من خلال فقرتنا الثانية عبر دانة الأثير 1009. سؤال بسألكم إياه عن الوقت الحالي بالمناسبة، شو أغلى فاكهة أثناء تبضعكم وأثناء خلونا نقول شراء احتياجات البيت والمواد الغذائية، الخضرة، الفواكه، هاي أغلى فاكهة تشترونها؟ شو أغلى فاكهة تشترونها؟ تبون تحسبونها بالحبة، تبون تحسبونها بالكيلو، بالسحارة، ما أعرف. المهم هذه وحدة من الفواكه اللي تعتبر الأغلى ما بين الأشياء اللي تشترونها، ما بين الفواكه اللي تشترونها بالتحديد. فبننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. شو أغلى نوع من أنواع الفواكه تشترونه في وقتنا الحالي؟ بس يعني على الرغم من ارتفاع سعره لكن الحمد لله قادرين انكم تشترونه. ها، شو اغلى نوع من انواع الفواكه اللي تشترونه الين يومنا هذا؟ شيخة الظاهري تقول الكرز والعنب الفاخر. كيف عاد هذا العنب الفاخر شيخة؟ اي واحد اعرف انا الكوتن كاندي غريبس، اعرف هذا غالي، عنب الكوتن كاندي بعد شيء أغلى عنه. فبننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا. عاش الشحي صباح الخير يا عاش، تقول الأفوكادو. هاي المشاركة وصلتنا من عاشة، والآن يبدأ التساؤل بيني وبين نفسي، صدق عرفت شو قصدي صح؟ هل الأفوكادو فاكهة؟ يعني ساعات الواحد يتلخبط، يعني عذروني. خلونا نشوف، هل الأفوكادو فاكهة؟ نشوف. نعم الأفوكادو شكرا عاشة. شكرا. زين، بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. بس خلوني أبرر. عاشة، تدري ليش ساعات الواحد يعني يتلخبط؟ لأن الحين لو تركزين انت في الافوكادو، اكثر شيء عاد نحن نضيفه في الاكلات المالحه صح ولا لا؟ بس يسوي منه جواكامولي مثلا، او بنضيفه ويا البوتشت ايج، او ويا الجبن، او يعني اي شيء من هذا القبيل. فتطغى فكره انه نوع من انواع الخضره على فكره انه نوع من انواع الفاكهه. بس شكرا للتصحيح، شكرا يا عاشه. شيء مضان حاني صباح الخير والنور والسرور، تقول الاناناس الوردي. صباح النور يا مي علي، تقول الفراوله التونسي. انتوا وايد مدخلين عميق، بس اوكي انا استقبل منكم مشاركاتكم. كل شيء ذكرتوه غريب اكيد بسوي عنه بحث، غير طبعا عن الافوكادو، انا عارف ان الافوكادو من الفواكه. زين، بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا عن اغلى فاكهه انتوا خلال هاي الفتره تشترونها من سوق الخضره والفواكه. اوكي، هذا اللي بننتظر منكم مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. لنعود من بعد دقائق في انتظار أسماءكم، وهذا هو الأهم. وخلونا نشوف أغلى نوع من أنواع الفاكهة اللي تشترونها من منافذ البيع بشكل عام، وبنرجع بنتواصل وياكم إن شاء الله من بعد دقائق. خلكم متواصلين ويانا ولا نعود. بس قبل الفاصل، صباح الخير لصاحبة الرقم لنهاية 568. إن شاء الله دائما هي سعيدة ومستانسة وفرحانة لبنت مستمعتنا زينب، عندها عملية ونحن نتمنى لها الشفاء العاجل وطمنين عليها، هذا هو الأهم. نبغي نسمع الخبر الطيب، إن شاء الله أنها تعافى، وإن شاء الله أنها تكون عملية بسيطة، وإن شاء الله يا رب تقوم بالسلامة. وعاد نتريا منك رسالة إضافية اطمنينا على بنتنا زينب. لنا عودة إن شاء الله من بعد دقائق.

0: بودكاست استكانة.
1: مرت علي حالة واحدة حاقنة فيلر، وبعد حقن الفيلر صار يعني خلينا نقول للأسف انضرب العرج وصار شبه غرغرين. فهذه تواصلت مع العيادة اللي سوت فيها، والدكتور طمنها لا ما في شيء. كان بعد يسود يا دكتور ولا يا عيادة، يا خاصة اللي تعمرون بعض الأمور الجلدية، إذا أعطاك المريض شيء وقال لك يعني لا تهمل الموضوع، بالعكس قل له تعال خليني أشوفك، لأن أحيانا الصورة ما تعطي. للأسف هذه اضطرت تروح لطبيب جراحة وانشال جزء كبير من الوجه.
2: وين صار، عيادة ولا مكان أندرغراوند؟
1: للأسف عيادة. كثيرين يروحون مثلا يحقنون، خاصة الحقن التجميلي، للأسف يحقنون وما يدرون شو هذه الحقنة. لذلك النصيحة مو بغلط، ومن حق المريض يصور أي حقنة بينحقنها، يقول دكتور عيادة لو تسمح لي أنا أصور. بالعكس ما شيء ما يزعل.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية.
4: 1-0-1-0-0-9.
5: في ناس تعيش على السفر وغيرهم على الكوفي والسوالف،
6: وناس تعيش للرياضة،
7: وهناك اللي شغفهم يبدأ من فكرة صغيرة وتكبر.
8: بس تدرون
9: مهما اختلفت اهتماماتنا في شيء واحد يجمعنا، ان كل واحد فينا عنده شيء يحب يسمع عنا اكثر.
10: ترند،
11: قصص، ناس ملهمة،
10: تجارب
11: وضحك مثلا،
12: وكل شيء يهمكم ويشبه يومكم، هذا مكانكم.
13: لايف هاب مع اليازي عبيد من الاثنين لين الجمعة، من 2 لين 5 العصر على الخليجية 1-0-0-9. لايف هاب.
14: وادعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. احجزوا الآن عبر yasisland.com.

0: شبكة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إليكم المشهد الحالي في الشوارع والطرقات الرئيسية لمدينة دبي. شارع الاتحاد للأسف يعاني من ازدحام مروري من عند امتداد شارع الوحدة وبالاتجاه إلى ما بعد تقاطع المولا بلازا. بالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد، الازدحام المروري بادي من قبل سيتي سنتر الزاهية بالاتجاه إلى منطقة الكسيس في دبي، من بعد ذلك تتحول الحركة إلى كثافة مركبات ممتدة إلى ما بعد جسر سيتي سنتر مرتف. بالنسبة لشارع الإمارات العابر، الازدحام المروري بادي تقريبا من عند حي براشي مرورا بمسيد الشارج الكبير وبالاتجاه إلى منطقة الخوانيج في دبي، من بعد ذلك تتحول الحركة إلى حركة طبيعية وانسيابية. اللي أشوفه في هاي اللحظات شارع راس الخور، عليه كثافة مركبات بسيطة جدا بالاتجاه إلى شارع الخيل اللي الحركة عليه طبيعية، ولكن هناك كثافة مركبات أيضا بسيطة بالاتجاه إلى ما قبل جسر دبي هيلز مول، وأيضا هناك حادثين مروريين ممكن هم يكونون مسببين عرقلة السير على شارع الخيل بالاتجاه إلى غدير الطير. شارع الشيخ زايد الآن الحركة عليه طبيعية وانسيابية. أتمنى السلامة للجميع. هلا هلا في عماركم وتوصلون بالسلامة لوجهاتكم.
3: وادعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
2: في وقتنا الحالي أكيد بيوتنا الحمد لله ما تخلى من الخضرة أو الفاكهة، واليوم خصينا بالذكر الفواكه وسألنا مستمعينا عن أغلى نوع من أنواع الفواكه. كل ما يصيرون منافذ البيع أو الأسواق أو الجمعيات ويشترون هاي الفاكهة تطلع هي الأغلى عليهم، لكن الحمد لله قادرين هم يشترونها. نشوف بعض المشاركات اللي وصلتنا من مستمعينا من خلال شاشة الرسائل والمسجات وعبر رقم الأسمس 4000. عندنا مي علي تقول فواكه سبينس غالية لكن لذيذة. أيضا من المشاركات اللي وصلتنا فاطمة المهيري، صباح الخير يا فاطمة، تقول مو بهالفترة لكن بداية القيض أشتري الرطب ويكون غالي، ويمكن مرات حتى نوع من أنواع اليح. صح، أنواع اليح ساعات في بداية فترة الصيف أسعارها ترتفع. مرة صدقيني يا فاطمة كنت سايرة مكان وشفت يعني بطيخة يح صغيرة الكيلو حاسبينه على 50 درهم. تخيلي صغيرة، ما بالغ صغيرة، فطبعا هي مستوردة أكيد بس السعر يعني يعتبر غالي، وبتحسبون كم كيلو بتطلع هاي اليحة فضربوها عادة. وهي أنا متأكدة الكيلو ب50، لأن ساعات حد يقول لا مستحيل يمكن عهود سعرها، لا الكيلو كان ب50. تفاح التايلندي من عمر محمد. أيضا صباح السعادة يا إذاعة السعادة من عبد الله الزرعوني، حياك الله ويا مرحبا بك. وعمر همام يضم صوته إلى صوتي، وصباح الورد والنور والسرور، يقول الله يشفيها ويعافيها بنتها زينب ويقومها بالسلامة، آمين يا رب العالمين. يا مستمع من مستمعاتنا، ونحن نتمنى الشفاء العاجل لبنتها اللي بتخضع لعملية بعد قليل، الله يعافيها يا رب ويشافيها، وإن شاء الله دائما تكونون مستانسين ومستمتعين بتواصلكم ويانا وطمنونا بالأخبار الطيبة. التوت الأزرق الكبير من أم حمد سيف الحاي، هذه من الفواكه الغالية اللي يمكن تشترونها من منافذ البيع أو الجمعيات أو حتى الأسواق. يقولكم في زمن من الأزمنة كانوا يأجرون فاكهة من الفواكه، ما يرمون يشترونها، مو بكل حد يروم يشتريها، الأغنياء الأثرياء هم اللي رايمين عليها، لكن الناس اللي خلونا نقول أقل عنهم نوعا ما لكن مو معناته فقراء، هذين الناس كانوا يأجرون هاي الفاكهة. دلالة على شو؟ دلالة على الثراء. هل يأكلونها؟ لا ما يأكلونها، بس يحطونها زينة. نعم يحطونها زينة، فهذا اللي بنتكلم عنه. لدرجة أجارها ظني ولا سعرها كان يوصل لحول 8000 دولار. نعم مثل ما سمعتوا. فنحن بننتقل إلى رجرين وبنتكلم عن فاكهة، هاي الفاكهة كانت تلعب دور أساسي في حركة الاقتصاد في هذاك الوقت، وبنتعرف على التفاصيل أكثر مع بداية ساعتنا المقبلة. وإذا عاد خمنتوا شو هاي الفاكهة بعد شاركونا فيها، شو ممكن هاي الفاكهة اللي كانت تتحكم بشكل من أشكال الاقتصاد في هذاك الوقت، والناس اللي ما يرمون يشترونها يأجرونها ويحطونها زينة في عزايمهم. ها وبشركم الأجار ينحسب بالساعة. نعم مثل ما سمعتوا. نتمنى أكيد طبعا يوم سعيد لكل اللي يسمعونا، ومن ضمنهم مستمعنا عبد الله الزرعوني يقول ما أدري ليش حلمت إن المدارس إجازة. فعلا حلمك تحقق يعني. أغلب المدارس مأجزين. نعم مو بكل المدارس، أغلب المدارس مأجزين، فما كان حلم، كانت رؤية أظني. بنرجع وبنتواصل وياكم من بعد دقائق، خلكم متواصلين يانا ولا نعودة. وكل عادة نقول good morning لكل اللي يسمعونا.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجربه ريح المطر في كل ديرة.
2: لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة.
1: بالهدى والبر والتقوى يا ربي زدها، نفس مؤمنة شفت بالذكر ليست عطبة. أدري إن المقبلات شر وأقسى وأدها، والعمر مرة وأنا لا يمكن أفر رطبها. وأجمل اللحظات وغلاها معي وأسعدها، لحظة راسق لي في أوراقي أخذ طبها. والقصيدة دون حبكة في نظرة ناقدها، مثل صلى صلاة الجمعة حبلها خطبها. والبيوت اللي هجوسي ما هو يرددها، من ملف الذاكرة ثلثينها من شطبها. وصاحب النعمة ما يبلش غير فيها حاسدها، ودي أعرف حاسد النعمة فقط ما خطبها. أيها الإنسان نفسك للعلا جندها، واستمع شور المجرب جيدا واحتطبها. انظر الحطاب نفسك كيف وعودها، يتخير في الحطب ما كل عودة أي حطبها. لا تكن كالبير ما تروي سوى قاصدها، ولتكن كالغيم تروي كل نفس رطبة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: ودعوا من العطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. يمكن للأطفال دون 12 عاما يقيمون ويلعبون ويأكلون مجانا في الفنادق المشاركة. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
1: حان الوقت لتتبع شغفك للاكتشاف مع جي تور. استمتع بقيادة سيارة SUV التي تحلم بها بأسعار تبدأ من 999 درهما شهريا فقط، مع ضمان استثنائي لمليون كيلومتر وخيار ضريبة القيمة المضافة علينا أو تمويل بفائدة 0% والمزيد. لا تفوت الفرصة، تفضلوا بزيارة صالات عرض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: صوت بلا صورة.
1: يحمل شهر أكتوبر في مكتبة محمد بن راشد برنامجا يجمع التراث والأدب والإبداع. نحتفي باليوم العالمي للترجمة بجلسة عن الترجمة السمعية البصرية، ثم نعود إلى الأندلس مع الباحثة أديبة روميرو في جلسة عن مخطوطاتها.
2: أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية 40 فعالية خلال شهر أكتوبر ضمن فعاليات شهر الصحة النفسية، وتتضمن الفعاليات ورش عمل ومحاضرات وأنشطة رياضية وفنية إلى جانب المؤتمر الدولي للصحة النفسية.
3: جيل نحو الأكثر كل يوم هي تجربة تفاعلية صممناها عشان نقرب عيالنا من عالم بلدية دبي ونعرفهم على مهنها وتخصصاتها بطريقة ممتعة ومختلفة تناسب أعمارهم.
0: صوت بلا صورة. الأخبار برعاية دبي باركس أند ريزورتس. تعود دبي باركس أند ريزورتس في 7 أكتوبر مع عالم هوليوود وكرة القدم والمرح العائلي والمغامرات المشوقة. احجزوا الآن.
4: وفي عناوين الصباح، حمدان بن محمد يعلن منح جائزة دبي الأفعال عن فئة المؤسسات في المجال الحكومي لهيئة الطرق والمواصلات. الإمارات وسنغافورة تستكشفان أفاقا جديدة لتعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية. والسعودية تعترض صاروخا في خميس مشيط وتعلن مقتل شخص وإصابة آخرين في الهجوم على مطار الملك خالد.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذا الصباح، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه الجولة الإخبارية، أهلا بكم. هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي هيئة الطرق والمواصلات في دبي بفوزها بجائزة دبي الأفعال دبي إيت أورد عن فئة المؤسسات في المجال الحكومي، تقديرا لما حققته من نتائج ملموسة في تسريع الخدمات ورفع كفاءة الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين في قطاعات الطرق والمواصلات. وقال سموه: أعلننا قبل فترة عن جائزة دبي الأفعال لترسيخ فلسفة دبي في العمل التي أرساها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، إنجاز استثنائي في وقت قياسي وبجودة عالية. هذا معنى دبي إت، وهذه الثقافة صنعت تجربة دبي التنموية. ونكرر سنويا الأفراد والمؤسسات والمشاريع التي تجسدها بالأفعال والنتائج. بحث معالي الدكتور ثاني زيودي وزير التجارة الخارجية خلال لقاء عقد في سنغافورة مع غان كيم يونغ نائب رئيس الوزراء ووزير شؤون التجارة وتانسي لينغ وزير الطاقة والتجارة والصناعة لشؤون الطاقة والصناعة في جمهورية سنغافورة سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين وتوسيع آفاق الشراكة والاستفادة من الفرص الاقتصادية والاستثمارية الناشئة بما يعزز التكامل بين مجتمعي الأعمال في البلدين. أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ممثلة بإدارة الصحة النفسية فعاليات شهر الصحة النفسية في أكتوبر الجاري، وذلك تحت شعار معا أقوى وعي يدعم ومجتمع يحتضن تزامنا مع عام الأسرة. الدكتورة نور ماجد المهيري مديرة إدارة الصحة النفسية في المؤسسة تحدثت لمركز أخبار ARN حول ذلك.
2: أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية 40 فعالية خلال شهر أكتوبر ضمن فعاليات شهر الصحة النفسية، وتتضمن الفعاليات ورش عمل ومحاضرات وأنشطة رياضية وفنية إلى جانب المؤتمر الدولي للصحة النفسية، بما يتيح إيصال رسالتنا إلى مختلف فئات المجتمع في المنشآت الصحية والمؤسسات التعليمية والمواقع المجتمعية. ويركز البرنامج هذا العام على دور الأسرة في الوقاية والاكتشاف المبكر ومساندة أفرادها، مع إتاحة المجال للمرضى وأسرهم لمشاركة تجاربهم بما يسهم في ترسيخ الحوار حول الصحة النفسية وتعزيز فهم احتياجاتها. ونوجه رسالة إلى كل فرد لنجعل الاهتمام بالصحة النفسية جزءاً من حياتنا اليومية، ولنمنح من حولنا مساحة آمنة للحديث دون أحكام، ولنشجع على طلب الدعم عند الحاجة. معاً نمضي نحو مجتمع أكثر وعياً تكون فيه الصحة النفسية مسؤولية مشتركة وأولوية للجميع.
4: نشرة الصباح متواصلة.
5: الأخبار من شبكة ARN.
4: دخلت خلال هذا الأسبوع إلى قطاع غزة قافلتان مساعدات إنسانية إماراتية تضمان 20 شاحنة محملة ب259 طنا من المواد الغذائية، وذلك ضمن عملية الفارس الشام 3 وفي إطار جهود دولة الإمارات المتواصلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية. وبذلك يبلغ إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت قطاع غزة ضمن عملية الفارس الشام منذ انطلاقها 14,519 شاحنة بحمولة إجمالية بلغت 137,241 طنا من المساعدات الإنسانية. إلى السعودية، حيث أعلنت وزارة الدفاع فجر اليوم اعتراض وتدمير صاروخ أطلقه الحوثيون باتجاه منطقة خميس مشيط. إلى ذلك، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية مقتل شخص مقيم من الجنسية الباكستانية وإصابة 11 آخرين في الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض عصر أمس الأحد. وأضافت الهيئة أنه قد تم بشكل فوري نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، كما أسفر الاعتداء عن أضرار مادية يجري حصرها. كما تعرض مطار الملك فهد الدولي في الدمام شرقي السعودية مساء أمس إلى هجوم جديد، وأوضحت هيئة الطيران المدني السعودي أنه جار استكمال تقييم الأضرار والتحقق من سلامة المرافق، وذلك بالتنسيق مع الجهات الاختصاصية. هدد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أمس باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، وأدانت الحركة تهديدات كاتس وطلبت الوسطاء بإدانة هذه التهديدات واتخاذ موقف حاسم تجاهها والضغط على الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ التزامات اتفاق وقف إطلاق النار وخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الرئيس الأمريكي ترامب أعلن أن أوكرانيا وروسيا اتفقتا على وقف إطلاق نار في قطاع الطاقة، وقال ترامب في منشور أمس أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ على الفور. في أخبار العالم أيضا، فقد 5 أشخاص على الأقل جراء فيضانات مفاجئة ضربت وسط النيبال أمس جارفة معها منازل وفق ما أعلنت السلطات، وذلك بعد أسابيع من فيضانات واسعة النطاق أودت بحياة المئات. أعلنت تركيا حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 عاما اعتبارا من الأول من نوفمبر المقبل، وذلك بموجب قانون أقره البرلمان التركي في أبريل الماضي. وبذلك تنضم تركيا إلى عدد متزايد من الدول التي تسن تشريعات تهدف إلى حماية الأطفال والمراهقين من الآثار الضارة للمنصات الإلكترونية.
5: الأخبار من شبكة ARN.
4: ختاما في أخبار هذا الصباح، طور علماء صينيون ساعة نووية حققت تشغيلا مستقرا محولين قياس الوقت فائق الدقة من انتقالات الإلكترونات داخل الذرات إلى الانتقالات داخل نواة الذرات. وتتمتع الساعات النووية في الحالة الصلبة بمزايا محتملة في التصغير والهندسة، ومن المتوقع أن تفي بمتطلبات الوقت والتردد عاليي الدقة في

0: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
1: حياكم الله مستمعينا من جديد من خلال دارة الأثير 1009 وعبر 707 في رجرين. وفي عام 1700 في هذه الفترة كانت هذه الفاكهة لها أثر حتى على الاقتصاد. يقولكم كانوا حتى يأجرونها في الحفلات. عن أي فاكهة نتكلم؟ قبل لا نتكلم خلونا نرجع لسنة 1700 في أوروبا. الأكل اللي كان يوصل عن طريق السفن كان غالي، رحلات بحرية طويلة وخطيرة توصل من أماكن بعيدة مثل أمريكا الجنوبية، وأغلبها تخترب حتى وتفسد قبل أن توصل. في فاكهة كانت بس حق الأغنياء، غالية وسعرها يوصل

0: وصل إلى 8000 دولار في اليوم الواحد. يحطونها على الطاولة بس لا ما يأكلونها، يعتبرونها رمز للثراء. اللي ما يقدر يشتريها تخيلوا كان يأجرها بالساعة، ياخذها ويكشخ فيها، يراويها الناس في عزيمته، يصير عند الرسام اللي يرسمه ويحطها حذاله. تخيلوا لهالدرجة يعني، يحضر حفلة وماسكنها بإيده، كلهم يشوفونه ويقولون الله كاشخ مليونير. هي ما بالغ في كلامي. وطبعا لازم يردها المحل قبل لا تخترب. محلات وتجارة يمكن خلال هاي الفترة كانت قائمة على تأجير هذه الفاكهة، كانوا يأجرونها بالساعة تخيلوا. وهذه الفاكهة اللي نحن نتكلم عنها هي فاكهة الأناناس. نعم مثل ما سمعتوا، شوفوا كيف كان لها تأثير على الاقتصاد بشكل كبير جدا، كانت تلعب دور مهم عند الكثير من الأثرياء وعند الكثير من الناس اللي يبون يوصلون إلى هذه الطبقة عن طريق تأجير هذه الفاكهة والتجول حاملين لهذه الفاكهة عشان يبهرون الناس اللي موجودين. قصص غريبة وعجيبة من حول العالم. وفجأة أتذكر قصة أخرى بنخبركم عنها إن شاء الله في الحلقات المقبلة، بما أن مستمعتنا عاش اليوم يا بطاري الأفوكادو. بنتكلم عن هاي القصة وكيف نحن عرفنا الأفوكادو، وكيف لولا هذا الشيء كان اليوم نحن فعلا ما نعرف شيء اسمه أفوكادو. فهذا إن شاء الله عاد ويا الأيام بنتكلم عنه وبنتعرف عليه أكثر وأكثر من خلال وقت 707. في هاي اللحظات سننتقل إن شاء الله في فقرتنا القادمة إلى جمهور ماجد المهندس اللي مستعدين الليلة اللي بتكون عبارة عن افتتاحية لموسم جديد لحفلات هلا خرفكان، فيسمعنا في الفقرة القادمة. وبنتكلم أكثر عن برنس الغناء العربي ماجد المهندس، وبنتكلم عن هاي الحفلة وبنتعرف على تفاصيلها أكثر وأكثر. خلكم متواصلين يانا إذا كنتوا حابين تشاركونا في مسابقتنا الوحيدة، نتعرف على هذه التفاصيل بعد قليل.
1: هو الخليج على الخليجية،
0: ورحلة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة. والبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 28 39، المنامة 31 35، الدوحة 29 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 35، أما الكويت 37، وأخيرا الرياض 26 36.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: تضحك من هجرك فؤادي مكدر، والدار أحزاني بضحكة كذوبة، وجدي تفجر في ضميري ودمر، أحصون صبري وما لي عن توبة. حاولت نسيانك ولكن تعذر، علي نسيانك بنفس مغلوبة. ما أنت الوحيد اللي بحسنك مصور، مثل البدر حسن ودلال وعذوبة، لكن قلبي بك لوحدك تأثر، وروحي على حبك أراها مغصوبة. أورد عليك وبالظما عنك أصدر، ضامي وما عندك لودك مثوبة. تلعب بإحساسي يا ليتك تذكر، إني بشر وإحساس ما يلعبوك. صدقت في عادل ساعي بشر، ما حس قلبك أن خلك صعوبة، وصديت عني عامد والتعذر، ما تخاف يا ظالم تصيبك عقوبة. واللي دهاني منك ما حد يقدر، على علاج منك روحي معطوبة. بشي بالأنفاس يحيا ويكبر، ويموت بالأنفاس يا ذي عجوبة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: تهيب الهيئة الاتحادية للضرائب بالشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية 50 مليون درهم وأكثر بتعيين مزود خدمة معتمد في موعد أقصاه 30 أكتوبر 2026 تجنباً للغرامات الإدارية، كما تذكر الشركات التي تقل إيراداتها عن 50 مليون درهم بأهمية تعيين مزود خدمة معتمد قبل الموعد النهائي في 31 مارس 2027 وضمان الالتزام بالمتطلبات في الوقت المحدد.
1: ودعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجاناً في جزيرة ياس. يمكن للأطفال دون 18 عاماً يقيمون ويلعبون ويأكلون مجاناً في الفنادق المشاركة بجزيرة ياس، بالإضافة إلى الاستمتاع بدخول مجاني إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة ألعاب مائية استثنائية. حولوا عطلة المدرسة إلى رحلة عائلية لا تنسى. احجزوا الآن حصرياً عبر yasisland.com.

0: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
1: أعود في تواصل وياكم ومع أجواء
2: فوز أور لوز.
1: فوز أور لوز، واليوم عندنا مسابقة بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا أكيد من خلال وسائل تواصلنا. عندكم رقم الأسمس هو 4000، وعندكم التطبيق المجاني والخاص بالخليجية اللي من خلاله بعد أستقبل منكم مشاركاتكم بالرسائل النصية المجانية. وفي فوز أور لوز جمهور ماجد المهندس، خلكم مستعدين لليلة كلها طرب وإحساس. برنس الغناء العربي ماجد المهندس بيكون وياكم لايف في أولى حفلات هلا خرفكان تاريخ 14 نوفمبر على مدرج خرفكان في إمارة الشارقة. لا تفوتون هاي الليلة المميزة، واحجزوا تذاكركم من الحين عبر platinumlist.net، وأكيد الخليجية 1009 هي الشريك الإعلامي الرسمي لموسم هلا خرفكان. تذكرتين اليوم بتكون من نصيب واحد من مستمعينا. بسمعكم في هاي اللحظات لحن من ألحان أغنية للفنان ماجد المهندس. المطلوب منكم تخمنون اسم الأغنية مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. خلونا نسمع لحن اليوم.

إذن هذا لحن اليوم سمعتكم إياه لغنية من أغاني الفنان ماجد المهندس. في انتظار مشاركاتكم وإجاباتكم مع أسماءكم الثلاثية عبر رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. خمنوا التخمين الصحيح ولنا عودة. وفي انتظار تواصلكم ومشاركاتكم مع أسماءكم الثلاثية. أسماءكم وايد ضرورية إذا كنتوا حابين تربحوني أن هذه التذكرتين لحفل الفنان ماجد المهندس ضمن موسم هلا خرفكان الذي سينطلق مع أولى الحفلات الغنائية اللي بيحييها الفنان ماجد المهندس تاريخ 14 نوفمبر. برجع بتواصل وياكم من بعد دقايق. اسم الأغنية وأسماءكم الثلاثية هذا كل المطلوب منكم. أقولكم شيء سهل الموضوع نخليه أسرع عشان حماسكم يزيد. أوكي شو اسم هاي الأغنية؟ بخيركم من بين اختيارين، يا اسمها هتان أو خذ عيوني. هتان أو خذ عيوني، شو اسم الأغنية؟ بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا. أما في هاي اللحظات خلونا نسمع هاي المحطة الغنائية المميزة بصوت الفنان حسين الجسمي، لب العيون. برجع بتواصل وياكم من بعد دقايق من خلال فقرة فوز أورلوز.

0: سمعتوا نداء البرية؟ حان وقت المغامرة. عيشوا أقوى موسم للحياة البرية في دبي سفاري بارك. اكتشافات، حيوانات عن قرب، وتجارب استثنائية تنتظركم. أقوى موسم للحياة البرية وصل الآن. عيشها وايلد. احجزوا تذاكركم عبر dubaisafari.ae.
1: وادعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجاناً في جزيرة ياس. احجزوا الآن عبر yasisland.com.

0: شركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: وفي هذه اللحظات نوافيكم بآخر مستجدات حركة السير في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي. شارع الاتحاد وتحديدا للقادمين من إمارة الشارجة ما زال يعاني من ازدحام مروري من عند شارع الوحدة وبالاتجاه إلى تقاطع المولا بلازا. بالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد الازدحام المروري بادي من عند سيتي سنتر الزاهية وبالاتجاه إلى منطقة الاقصيص في دبي، من بعد ذلك تسلك الحركة قليلا وبتردون بتواجهون كثافة المركبات بالامتداد إلى ما بعد جسر سيتي سنتر مرتف. شارع الرباط في هذه اللحظات الحركة عليه بطيئة بين كثافة مركبات وبين بطء في الحركة بالاتجاه إلى دبي فيستيفال سيتي مول. بالنسبة لشارع الإمارات العابر هو الأفضل في الحركة حاليا، هناك كثافة مركبات بسيطة من عند مسيد الشارج الكبير وبالاتجاه إلى منطقة الخوانيج، من بعد ذلك تسلك الحركة وتتحول إلى طبيعية. كثافة المركبات موجودة على شارع راس الخور في هذه اللحظات بالاتجاه إلى شارع الخيل، اللي أقدر أقول بأن الحركة عليه طبيعية وانسيابية، لكن ممكن تواجهون كثافة مركبات بسيطة بسبب حادثين مروريين قبل جسر دبي هيلز مول. شارع الشيخ زايد الحركة طبيعية وانسيابية عليه في هذه اللحظات بالاتجاهين. أتمنى السلامة للجميع، هلا هلا في عماركم وتوصلون بالسلامة على التايم وان تايم، وربي يحفظكم.
3: وادعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجاناً في جزيرة ياس. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
2: من خلال 707 نعود في هذه اللحظات مع أجواء مسابقتنا
4: فوز أور لوز.
2: في فوز أور لوز عندنا مسابقة وحيدة، اللي حاب يحضر حفلة الفنان ماجد المهندس تاريخ 14 نوفمبر بتكون أول الاحتفالات الخاصة بموسم هلا خرفكان والتي ستقام في مدرج خرفكان في إمارة الشارجة. يشاركنا اليوم بالتخمين الصحيح. سمعتكم لحن الأغنية من أغاني الفنان ماجد المهندس، وعلى فكرة خيرتكم ما بين اختيارين لاسمين لغنيتين خاصات طبعا بالفنان ماجد المهندس. خلونا نسمع اللحن في هاي اللحظات.

إذن شو اسم هاي الأغنية؟ هل اسمها هتان ولا خذ عيوني؟ هتان ولا خذ عيوني؟ بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا. أكيد للي بيشاركنا باسم الثلاثي بتكون عنده فرصة للدخول في السحب ويمكن يقع الاختيار عليه من قبل كمبيوترنا. شدوا حيلكم، ننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. أنا بصبح على الجميع بالمناسبة، سواء كنتم مشاركين بالإجابة الصحيحة أو غير ذلك. حمد غانم، عاش ناصر المرزوقي، محمد شافي النعيمي، زينب البلوشي، وميث عبيد سيف، وأيضا عندنا من المشاركات اللي وصلتنا حمد عبد الله. يسعد صباحكم وحياكم الله. ما زلنا نستقبل المزيد من مشاركاتكم. خيرتكم ما بين اختيارين، شو اسم الأغنية يا ترى؟ سمعتكم لحنها، واحدة من أغاني الفنان ماجد المهندس. شو اسمها؟ هتان ولا خذ عيوني؟ هتان ولا خذ عيوني؟ بننتظر منكم مشاركاتكم بالإجابة الصحيحة مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجي. وفي فقرتنا الجاية إن شاء الله بنعلن عن اسم الفائز اللي بيربح ويانا هذه التذكرتين مع انطلاقتنا ومع بداية هذا الأسبوع من خلال 707 بالتعاون مع جزيرة ياس. أعود في تواصل وياكم من بعد دقائق، خلكم متواصلين يانا.

0: الخليجية.
1: وش غير طاعت علي سيدة الغي؟
2: تب يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه أخرايك، لا تحسب انه يبيض الوجه. طيحة طيحة ما كل شي لك تطوله يا حمدان. احساسك يوافق بانك تطوله.
4: يفوح بركان الغلا والصدر فاح، ويضيق من ليل الجفا كون فسيح. يمعود عيني على قل المراح، ويميل غصنك ويتعلق به جريح. وش فيك تاخذني على ريش وجناح؟ وشلون اطيح فراق وانا ما اطيح؟ طاح الضياء على جبينك واستراح، والليل من بين الجدايل مستريح. يعني جمعت الليل وانفاس الصباح حتى تجسد فيك معناه المليح، والفرحه اللي كنها طعم النجاح، والمده اللي تجرح الكف الشحيح. مفاتنك سحر لكن سحر مباح، عليك سمي منها للوجه القبيح. يعذب من الماء في مصبه يوم ساح، يوم استبحت القلب وش له تستبيح. اجتحتني واتقنت فن الاجتياح، وتعبتني وانا سدودي ما تبيح. متعود تترك على قلبي جراح، ذباح روح وتمشي بدم الجريح. اشوفك بعين الغلا والارتياح، وانسى الطعون اللي انا فيني فحيح. استوعب اخطائك واطالبك السماح، ويطغى على كيل الهجاء كيل المديح. للاح براقك وبرق الشعر لاح، اصرخ من الاعماق واقول الصحيح. انك مليح وتعتبر سيد الملاح، تستقبلك افواه ويضيع المديح.
0: اشعار فزاع على الخليجية. واحد صفر.

0: صمت بلا صورة. يحمل شهر أكتوبر في مكتبة محمد بن راشد برنامجا يجمع التراث والأدب والإبداع. نحتفي باليوم العالمي للترجمة بجلسة عن الترجمة السمعية البصرية، ثم نعود إلى الأندلس مع الباحثة أديبة روميرو في جلسة عن مخطوطاتها.
1: أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية 40 فعالية خلال شهر أكتوبر ضمن فعاليات شهر الصحة النفسية، وتتضمن الفعاليات ورش عمل ومحاضرات وأنشطة رياضية وفنية إلى جانب المؤتمر الدولي للصحة النفسية.
2: جيل نحو الأكثر كل يوم هي تجربة فاعلية صممناها عشان نقرب عيالنا من عالم بلدية دبي ونعرفهم على مهنها وتخصصاتها بطريقة ممتعة ومختلفة تناسب أعمارهم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء برعاية عالم ريفرلاند. اكتشفوا 14 تجربة ترفيهية في عالم ريفرلاند، كارتينج وبولينج والكثير غيرها من المغامرات. احجزوا الآن.
3: الأخبار في موجز من ARN. صباح الخير. أكد معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن استهداف المملكة العربية السعودية الشقيقة يقوض أمن الإمارات ودول الخليج كافة، مضيفا أن أمن الخليج مسؤولية مشتركة لا تحتمل التهاون أو التأجيل. أعلنت وزارة الدفاع السعودية فجر اليوم اعتراض وتدمير صاروخ أطلقه الحوثيون باتجاه منطقة خميس مشيط. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية مقتل شخص مقيم من الجنسية الباكستانية وإصابة 11 آخرين في الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض عصر أمس. كما تعرض مطار الملك فهد الدولي في الدمام شرقي السعودية مساء أمس إلى هجوم جديد، وأوضحت هيئة الطيران المدني السعودي أنه جار استكمال تقييم الأضرار والتحقق من سلامة المرافق بالتنسيق مع الجهات الاختصاصية. هدد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أمس باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، ودانت الحركة تهديدات كاتس وطلبت الوسطاء بإدانة هذه التهديدات واتخاذ موقف حاسم تجاهها والضغط على الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ التزامات اتفاق وقف إطلاق النار وخطط الرئيس الأمريكي. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أوكرانيا وروسيا اتفقتا على وقف إطلاق نار في قطاع الطاقة، وقال ترامب في منشور أمس إن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ على الفور. فقد 5 أشخاص على الأقل جراء فيضانات مفاجئة ضربت وسط نيبال أمس جارفة معها منازل وفق ما أعلنت السلطات، وذلك بعد أسابيع من فيضانات واسعة النطاق أودت بحياة المئات. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN. الجو جوكم.

0: 9 الصبح في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم.

الفنان ماجد المهندس بليلة إن شاء الله استثنائية وجميلة، وبتستمتعون بوقتكم فيها مع هذه الأجواء الطربية. وسألناكم أيضا أو خلونا نقول سمعناكم جزء ولحن من ألحان أغنية لأغنيات الفنان ماجد المهندس، وطلبنا منكم تخمنون التخمين الصحيح يا ترى شو اسم الأغنية مع اسمائكم الثلاثي. وأنا سهلت عليكم المهمة وعطيتكم اختيارين، يا اسمها هتان أو اسمها خذ عيوني. في هاي اللحظات كمبيوترنا بيحكم وبيختار المستمع اللي بيفوز ويانا بهذه التذكرتين، وإن شاء الله يحضر هاي الحفلة ويستمتع بوقته. طبعا الإجابة الصحيحة بتسمعونها كافتتاحية لساعتنا الثالثة والأخيرة، لكن في هاي اللحظات تفضل يا كمبيوتر واختار الفايز اللي بيفوز ويانا اليوم بهذه التذكرتين. يلا يلا يلا يا كمبيوتر. نقول ألف مبروك لي ألف مبروك لي بدرية علي الشيبة. بدرية علي الشيبة مبروك يا بدرية. مبروك مبروك يا بدرية، وإن شاء الله قسم الجوائز بيتواصلون وياك على أساس تعرفين كيف ممكن تستلمين هذه التذكرتين. إنزين، نقول في هاي اللحظات هارت لك اللي ما ربح ويانا، وقد لك للي بيتابعنا في الأيام المتبقية لهذا الأسبوع ومن خلال هذه المسابقة. أعرف تبون تعرفون شو اسم الأغنية عشان تأكدون إذا جابتكم صح ولا لا. الإجابة الصحيحة كانت خذ عيوني، نسمعها في هاي اللحظات من خلال ساعتنا الثالثة والأخيرة بصوت الفنان ماجد المهندس. برجع وبتواصل وياكم من بعد دقايق ولكم المزيد من التفاصيل.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 28 39 المنامة 31 35 الدوحة 29 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 35 أما الكويت 30 37 وأخيرا الرياض 26 36
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية. وش الجديد؟ إن غبت باكر وغبتي، مشوارنا رغم الغلاء كله غياب. مهما تغربتي ومهما قربتي، أغراب درب ونلتقي مثل الأغراب. يكذب عليك الوصل لو ما كذبتي، وشلون نحيا الحلم والوقت كذاب. نادت لك أيام الوفا واستجبتي، وين الرحيل وصوت الأشواق غلاب. ما تذبلين انتي بدمي نبتي، وأوراقك الخضراء نمت بين الأهداب. أقراك نور وفي العيون انكتبتي، وبين الزمان وبيننا كلمة العتاب. عرفت معنى البعد من يوم غبتي، ومعك عرفت ان الهوى كله غياب.
1: الشعار
0: على الخليجية.
2: ودعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. يمكن للأطفال دون 12 عاما يقيمون ويلعبون ويأكلون مجانا في الفنادق المشاركة بجزيرة ياس، بالإضافة إلى الاستمتاع بدخول مجاني إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة ألعاب مائية استثنائية. حولوا عطلة المدرسة إلى رحلة عائلية لا تنسى. احجزوا الآن حصريا عبر yasisland.com.

0: شبكة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: درب السلامة في هذه اللحظات لمرتادي الطرقات شارع الاتحاد وتحديدا للقادمين من إمارة الشارجة، عليه ازدحام مروري بالاتجاه إلى تقاطع الملا بلازا. بالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد، الازدحام المروري بادي من عقب سيتي سنتر الزاهية بالاتجاه إلى منطقة الكصيص، من بعد ذلك تتحول الحركة إلى كثافة مركبات متقطعة وممتدة بالاتجاه إلى ما بعد جسر سيتي سنتر مردف. شارع الإمارات العابر هو الأفضل في هذه اللحظات، الحركة سالكة وطبيعية 100%. أيضا هناك كثافة مركبات بسيطة على شارع الرباط بالاتجاه إلى دبي فيستيفال سيتي. بالنسبة لشارع راس الخور، عليه كثافة مركبات تكاد لا تذكر بالاتجاه إلى شارع الخيل، للحركة عليه طبيعية وانسيابية، بس هناك كثافة مركبات بسيطة بالاتجاه إلى دبي هيلز مول. بالنسبة لشارع الشيخ زايد، أقدر أقول بأن الحركة طبيعية وانسيابية. هناك ازدحام في هذه اللحظات على شارع أم زقيم. نتمنى السلامة للجميع. هلا هلا في عمار، توصلون بالسلامة على التايم وإن تايم، وربي يحفظكم.
3: وادعو ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
2: أعود في تواصلي وياكم وإلى أجواء جميلة خاصة ب
4: UAE Gems.
2: نعم، ونتكلم بالتحديد عن القرية العالمية اللي اقترب موعدها عقب يومين. نعم، مثل ما سمعتوا، عقب يومين وين ممكن تسيرون في الويكند. كل ويكند يمكن يحتار بالأسرة ولا تحتار الأم وين تودي عيالها، كيف يقدرون يغيرون جو. فهذا الموسم أكيد عندنا لكم الحل مع باقات ميجا الذهبية والفضية من القرية العالمية. الوناسة أكيد ستصبح دبل مع هذه الأجواء المميزة، وفوقها تجارب ومغامرات مختلفة أيضا ممكن تعيشونها في دبي باركس ريزورتس. ممكن تختارون اللي يناسبكم، بطاقات موسمية لثلاثة أشهر أو تذاكر ليوم واحد لدخول منتزهين، ميجا الذهبية ب 4990 درهم وميجا الفضية ب 3490 درهم. فلا تفوتونها واحجزوا باقتكم الحين عبر موقع كوكاكولا أرينا أو من دبي باركس ريزورتس والقرية العالمية. فأنتوا يعني مستمعين ترى بتضربون عصفورين بحجر، وإن شاء الله تستمتعون بوقتكم وتغيرون جو مع العد التنازلي اللي اقترب يومين باقي على القرية العالمية. إن شاء الله تسيرون وتغيرون جو وتستمتعون بوقتكم، والأكشاك والمحلات والمطاعم اللي اشتكتوا لها تلقونها ببضاعتهم اللي اعتدتوا أنكم تشترونها من أجواء القرية العالمية. هذا واحد. وبما أن الجو أيضا بادي يعتدل، فهناك أيضا فعاليات ومغامرات جميلة في دبي باركس ريزورتس. ليش أنتوا تسمعون نتكلم عن الاثنين؟ أكيد طبعا هذه الوجهات موجودة للجميع، ممكن تستمتعون وين ما بغيتوا تسيرون، لكن بالتحديد نحن ربطناهم لأن نحن نتكلم عن باقات ميجا الذهبية والفضية من القرية العالمية اللي تقدم لكم هذه الفرصة، تذاكر ليوم واحد لدخول منتزهين في دبي باركس ريزورتس بالإضافة إلى أجواء القرية العالمية. فإن شاء الله تستمتعون، وإن شاء الله التجارب تكون وايد حلوة وتغيرون جو يا أفراد عائلتكم ويا أخوانكم ويا صديقاتكم ويا زملائكم، وتكون التجربة غير شكل مثل ما يقولون مع بداية هذا الويكند. أصلاً أوردي نص الطلبة مأجزين خلال هاي الفترة، فأوردي هم يعني الحين مستمتعين بإجازة عطلة منتصف الفصل. بنرجع بنتواصل وياكم من بعد دقايق، خلكم متواصلين يانا ولنا عودة.

0: يومان فقط قبل أن ينطلق الموسم 31 للقرية العالمية. استعدوا لتجربة لا تنسى في عالم أكثر روعة ابتداء من الأربعاء الساعة 6 مساء.
1: أروع اللقاعات الخليجية على دانة الأثير.
2: ودعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. يمكن للأطفال دون 12 عاما يقيمون ويلعبون ويأكلون مجانا في الفنادق المشاركة بجزيرة ياس، بالإضافة إلى الاستمتاع بدخول مجاني إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة ألعاب مائية استثنائية. حولوا عطلة المدرسة إلى رحلة عائلية لا تنسى. احجزوا الآن حصريا عبر yasisland.com.
3: سمعتوا نداء البرية؟ حان وقت المغامرة. عيشوا أقوى موسم للحياة البرية في دبي سفاري بارك. اكتشافات، حيوانات عن قرب، وتجارب استثنائية تنتظركم. أقوى موسم للحياة البرية وصل الآن. عيشها وايلد. احجزوا تذاكركم عبر dubaisafari.ae.

0: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
1: أعود في تواصل وياكم في اللحظات الأخيرة من خلال 707 بالتعاون مع جزيرة ياس. وفي هذه اللحظات وقبل الختام غدا أكيد وكالعادة بنتواصل وياكم في نفس الزمان، لكن المكان سيختلف لأصحاب الطموح الكبيرة، لمن يفكر باتخاذ خطوات جديدة مستقبلية. إن شاء الله باكر أنا وعبدالله بنكون وياكم في بث مباشر من جامعة الإمارات العربية المتحدة، وبنكتشف وياكم فرص مميزة في ماجستير إدارة الأعمال وماجستير تحليلات الأعمال. فلا تفوتون الفرصة وخلكم متابعينا على موعدنا المعتاد وياكم من خلال برنامج 707 على الخليجية 1009. أكيد طبعا اللي حاب يتعرف على المزيد من التفاصيل طبيعي بتدخلون على موقعهم uaeu.ac.ae عشان تتعرفون على المزيد من تفاصيل الجامعة والبرامج المتوفرة واللي موجودة عندهم. ولكن احنا باكر من قلب الحدث بنكون موجودين، واي سؤال باكر يخطر في بالكم متعلق بالدراسه وتحديدا دراسه الماجستير اكيد نبغي نسمع منكم اسئلتكم ونجاوبها من قلب الحدث ونعطيكم التفاصيل اكثر. في هذه اللحظات تقبلوا تحياتي، استمريت تقريبا في تواصلي وياكم على مدى 3 ساعات من الزمن من خلال وقت 707. إن شاء الله لقانا باكر يتجدد مع تفاصيل جميلة من قلب حدث مختلف، وتحديدا من قلب الحرم الجامعي لجامعة الإمارات، وبنتعرف على التفاصيل سويا هناك وعن شو بنتكلم وعن شو بتكون مواضيعنا. بننتظر منكم أكيد تواصلكم الدائم ومشاركاتكم. في هذه اللحظات أتمنى لكم بداية أسبوع موفقة، إن شاء الله تستمتعون في وقتكم، ولا تقولوا لي يعني والله تونا بعدين أسبوع العمل يعني المفروض ما نكون مستانسين والوناسة بس تطلع نهاية الأسبوع. لا، هاي قناعات داخلية بالمناسبة، في ناس ما عندهم مشكلة بداية الأسبوع منتصف نهاية يوم الأحد يوم الأثنين ما عندهم مشكلة، كل الأيام الحمد لله هم راضين مستانسين سعيدين مطمئنين، وهذا اللي نتمنى كل مستمعين يحسونه دائما في حياتهم. عموما في هاي اللحظات نقول مع ألف ألف سلامة ونشوفكم إن شاء الله على خير في أيامنا المقبلة.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر
1: وحب الفزع وقلبي فزوع،
2: وأنا شاعر يجرب ريح المطر في كل ديرة.
1: لأن الحياة بلا مشاعر،
2: الحياة بلا مشاعر
1: خجولة.
3: دربي ودرب الشعر واحد، ما قدرنا نفترق. إن كان جوه غيم ولا كان في الجو أغبره، ليت القلم يعرف حدوده كل ما شافه الورق. لولا الورق كان القلم فكي عليها المحبرة. والرعد لا منه رعد، والبرق لا منه برق. تطري علي جمل سنين أيامي اللي مدبره. لو كنت نسل الشيوخ جربت الكآبة والأرق، لكننا اللي مظهره لا ينبئك عن مخبرها. تعبت رجلي في الدروب الكايدة لين العرق، لامس جبيني والرجل بلا فعل ضاع خبرها. يا طارق من باب الشقا، باب الشقا ما ينطرق، كذلك الدرب الشقي تحاول انك تعبرها. لا تجعل البسمة من شفاتك حبيبي تنسرق، وتحس انك شايل في وسط صدرك مقبرها. ان غاب نور الشمس وجهك نوره البالغ شرق، يصغر مقام الشمس ولا انته مقامك مكبره. نار الغلا يمكن قليل الصبر فيها يحترق، وانا على نار الغلا صبري من اللي يصبرها. بحر العيون السود من مره محب وما غرق، له امام الشوق وانبل من تعلم من بره.
0: اشعار فزاع على الخليجية. خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
4: الخليجية.

0: حين يكون لديك متسع للحياة التي تتمناها، تلك هي الرفاهية. اكتشف تاكايا من الاتحاد العقاري المطور الرئيسي في موتور سيتي. وحدات سكنية رحبة، أكثر من 24 مرفقاً بمستوى عالمي، وأسلوب حياة استثنائي في قلب دبي. احجز وحدتك بدفعة أولى تبدأ من 5% فقط. تاكايا، مساحة أكبر وحياة أجمل، تستحق أن تكتشفها بنفسك. اتصل على 800-877-253 أو تفضل بزيارة up.ae. تطبق الشروط والأحكام.
1: مستعدون للارتقاء بمسيرتكم المهنية؟ كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الإمارات العربية المتحدة تفتح باب القبول لفصل الربيع 2027 في برنامجي ماجستير إدارة الأعمال MBA وماجستير تحليلات الأعمال، المصنفين في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وليس فقط على مستوى الإمارات. استثمروا في طموحاتكم واكتسبوا المهارات اللازمة لقيادة مستقبل الأعمال. سارعوا بالتسجيل الآن. اتصلوا على 02-667-1244.
2: وادعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجاناً في جزيرة ياس. احجزوا الآن عبر yasisland.com.

0: صمت بلا صورة.
1: يحمل شهر أكتوبر في مكتبة محمد بن راشد برنامجا يجمع التراث والأدب والإبداع. نحتفي باليوم العالمي للترجمة بجلسة عن الترجمة السمعية البصرية، ثم نعود إلى الأندلس مع الباحثة أديبة روميرو في جلسة عن مخطوطاتها.
2: أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية 40 فعالية خلال شهر أكتوبر ضمن فعاليات شهر الصحة النفسية، وتتضمن الفعاليات ورش عمل ومحاضرات وأنشطة رياضية وفنية إلى جانب المؤتمر الدولي للصحة النفسية.
3: جيل نحو الأكثر كل يوم هي تجربة فاعلية صممناها عشان نقرب عيالنا من عالم بلدية دبي ونعرفهم على مهنها وتخصصاتها بطريقة ممتعة ومختلفة تناسب أعمارهم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء برعاية موشن جيت دبي. عيشوا أجواء هالوين في موشن جيت دبي والتقوا بعائلة آدمز مباشرة مع مفاجآت مخيفة وتجارب مليئة بالتشويق.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أكد معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن استهداف المملكة العربية السعودية الشقيقة يقوض أمن الإمارات ودول الخليج كافة، مضيفا أن أمن الخليج مسؤولية مشتركة لا تحتمل التهاون أو التأجيل. أعلنت وزارة الدفاع السعودية فجر اليوم اعتراض وتدمير صاروخ أطلقه الحوثيون باتجاه منطقة خميس مشيط. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية مقتل شخص مقيم من الجنسية الباكستانية وإصابة 11 آخرين في الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض أمس. تعرض مطار الملك فهد الدولي في الدمام شرقي السعودية مساء أمس إلى هجوم جديد، وأوضحت هيئة الطيران المدني السعودي أنه جار استكمال تقييم الأضرار والتحقق من سلامة المرافق بالتنسيق مع الجهات الاختصاصية. هدد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أمس باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية. هذا ودانت الحركة تهديدات كاتس وطلبت الوسطاء بإدانة هذه التهديدات واتخاذ موقف حاسم تجاهها والضغط على الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ التزامات اتفاق وقف إطلاق النار وخطط الرئيس الأمريكي. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أوكرانيا وروسيا اتفقتا على وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة، وقال ترامب في منشور أمس إن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ على الفور. أدى حريق غابات سريع الحركة في شمال مدينة لوس أنجلوس الأمريكية إلى قيام السلطات بإصدار أوامر إخلاء لبعض أجزاء مدينة سانتا كلاريتا، وهذا وأعلنت السلطات أن الحريق التهم 172 فدانا. ضرب زلزال قوته 5.3 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل جزيرة سولاويسي الإندونيسية. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: 10 الصبح على ساعة الخليجية دانت الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم معوي للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: واللي وقف يرقب الغيمها وزخاتها بالعاطفة والمودة مهجتها تتسم طبيعتها المنظر الخلاب في ذاتها قد تجبر اللي ناظر لجلها يبتسم.
3: مطر مطر.

أحمر الورد أجمل شي في البستان، بين صوت الطيور وخضر الأغصان والمشاعر. لو تجردنا من الإنسان كيف يعرف شعور أخوه الإنساني؟

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 28 39 المنامة 31 35 الدوحة 29 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 35 أما الكويت 30 37 وأخيرا الرياض 26 36.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: دنيا الشعر عندي مباديها، أعرف أولها وتاليها، ما تنرفع راية شعر ولا قوة يميني ليتعليها، حب الرمك يجري بشراييني، أحبها وأحب طاريها، أقسم بها الرحمن في كتابه سبحان بعلمه مسويها، العاديات الاسم للصورة حلف بها وهذا مغليها، وفي الغاشية آية لمن فكر والهين مذكورة بتاليها، وما ينحلف إلا ترب غالي هو الذي ذكرها وهو مسميها، ظهورها عز وشرف تالد وبطونها كنز المحبيها، وليه ما يعرف الخيل يظلمها وأهل الجهل صقور تشويها، والموريات اللي حوافرها تجدح شرار النار توريها، وإذا المدى طول بقوتها تزيد ما شي يهديها، تشهد لها القدرة على القدرة وتشهد لها الدنيا ومن فيها، قضيت عمري في مودتها أحبها ولا أقدر أخليها، يا كم من صحراء ومن غابة قطعتها وأنا أجديها، ويا كم بأفكاري أحاورها لو نختلف أرجع وراضيها، تعرفني وتعرف أسلوبي والخير تفهم طبع راعيها، فيها الذكاء والعرف والفطنة بلا كلام أفهم وحاكيها، وإن غبت عنها دورت عني ريحة ثيابي بس تكفيها، هي مثل شعري ومثل تفكيري حرة ولا شيء يساويها، عطيتها لي مر من عمري واللي بقى من العمر بعطيها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الساعة 7:07.
1: ها طلبت الكوفي؟
2: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
3: A few moments later.
4: ما أدري وين أصير اليوم.
5: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
6: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح.
7: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
8: 707 1009.

0: بودكاست استكانة.
1: صراحة أنا ما أعاني من شيء، لكن ذبحوني اللي حواليني، خاصة في الجمعات العائلية. يا فلانة معقول أنت وصلتي للأربعين وبعدش ما سويتي؟ فهي حليلة تتوقع أنها إذا ما سوت هذه الحقنة ولا سوت هذا الإجراء معناته أن هي فاتها القطار ولأنها متخلفة. قمتوا تشوفون الحين هجرة الفيلر، أنا ما أبغى أخوف الناس من الفيلر، لكن قمنا نشوف هجرة الفيلر، فيلر ينحقن حوالين العين بعد فترة واصل لي نص الخد. حالات كثيرة كي دكتور أنا كاره هذه البقع عندي، يوم أشوف مثلا ما عند تكلف عند نعم في تباين في اللون، في اسمرار حول منطقة الفم. هذه جيناتنا، هذه بشراتنا، وحدة توها طالعة من الولادة متعقدة من الاسترتش ماركس، تشققات الجلد خاصة البيضة، هاي حالة طبيعية فسيولوجية. بعد كل حالات ولادة ممكن يصير تمدد في الجلد، يقول لا أنا كاره الدكتور جسمي، فهذه لابد من التوجيه.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية.

0: على الخليجية.
1: وتغير ضاعت علي سيدة الغي
2: تم يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي لك تطوله يا حمدان، احساسك يوافق بانك تطوله
4: يا ناعس العينين. ابو وصلنا زهيد عسى ستار الهجر فوقها ينسدل، القلب لك اطوع من الخاتم بليد، والشوق من سرب القطع لرضاك ادل، ينقل ودادك من وريد الى وريد ويذوب لا سمع الحميمات اتهدل. اهل الثياب الفاخره ما هي تحيد عن الوصل، كذلك اصحاب البدل كما اعطاك الله من الجسم الرغيد، متطرف من بعضه وبعضها معتدل، اعطاني القدره على بدع القصيد اللي عليهم مت محمد في جدل. قفلت باب الوصل يترفع العنيد، قصدك معاد اشتاق لك لكن بدل، ما الشوق لك ينقص اشوف انها يزيد، الظاهر ان الباب ما سكره عدل. عيد معي يا صاحبي في كل عيد، يحيى الغلاء يحيى الوفاء يحيى العدل.
0: أشعار فزاع على الخليجية. الأغاني الخليجية على

0: التاسعة. دانت الأثير. حان الوقت لتتبع شغفك للاكتشاف مع جي تور. استمتع بقيادة سيارة SUV التي تحلم بها بأسعار تبدأ من 999 درهما شهريا فقط، مع ضمان استثنائي لمليون كيلومتر وخيار ضريبة القيمة المضافة علينا أو تمويل بفائدة 0% والمزيد. لا تفوت الفرصة، تفضلوا بزيارة صالات عرض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
1: أجمل المنوعات الغنائية على دان.

0: صوت بلا صورة.
1: يحمل شهر أكتوبر في مكتبة محمد بن راشد برنامجا يجمع التراث والأدب والإبداع. نحتفي باليوم العالمي للترجمة بجلسة عن الترجمة السمعية البصرية، ثم نعود إلى الأندلس مع الباحثة أديبة روميرو في جلسة عن مخطوطاتها.
2: أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية 40 فعالية خلال شهر أكتوبر ضمن فعاليات شهر الصحة النفسية، وتتضمن الفعاليات ورش عمل ومحاضرات وأنشطة رياضية وفنية إلى جانب المؤتمر الدولي للصحة النفسية.
3: جيل نحو الأكثر كل يوم هي تجربة تفاعلية صممناها عشان نقرب عيالنا من عالم بلدية دبي ونعرفهم على مهنها وتخصصاتها بطريقة ممتعة ومختلفة تناسب أعمارهم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء برعاية عالم ريفرلاند. اكتشفوا 14 تجربة ترفيهية في عالم ريفرلاند، كارتينج وبولينج والكثير غيرها من المغامرات. احجزوا الآن.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في اتصال هاتفي مع توم بيرنسون وزير الخارجية في مملكة هولندا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. أكد معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن استهداف المملكة العربية السعودية الشقيقة يقوض أمن الإمارات ودول الخليج كافة، مضيفا أن أمن الخليج مسؤولية مشتركة لا تحتمل التهاون أو التأجيل. أعلنت وزارة الدفاع السعودية فجر اليوم اعتراض وتدمير صاروخ أطلقه الحوثيون باتجاه منطقة خميس مشيط. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية مقتل شخص مقيم من الجنسية الباكستانية وإصابة 11 آخرين في الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض أمس، كما تعرض مطار الملك فهد الدولي في الدمام شرقي السعودية مساء أمس إلى هجوم جديد. هدد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أمس باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل حية، وأدانت الحركة تهديدات كاتس وطالبت الوسطاء بإدانة هذه التهديدات واتخاذ موقف حاسم تجاهها والضغط على الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ التزامات اتفاق وقف إطلاق النار وخطط الرئيس الأمريكي. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أوكرانيا وروسيا اتفقتا على وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة، وقال ترامب في منشور أمس إن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ فورا. ضرب زلزال قوته 5.3 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل جزيرة سولاويسي الإندونيسية، فيما لم يعلن عن أي خسائر بشرية أو مادية. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الخليجية.
6: الخليجية.
7: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية على دانا.

0: الساعة 11 في استديوهات الخليجية دانت الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: يا شعار النبط في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم يوم عليك ويوم لك والدنيا ما ترحم الخادم ولا

لطاح قدرك من عيونه الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة ما هي فضيحة، وانتبه للحقايق طيحتك من عينك.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 28 39 المنامة 31 35 الدوحة 29 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 35 أما الكويت 30 37 وأخيرا الرياض 26 36.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: يا عظيمة كل شيء له حدود وله نهاية، لكن انتي ما وقفتي عند حدك يا عظيمة. استلذيتي بطعناتي واخذتيها هواية، كان مالك حرب تنتوجع وطعنات أليمة. آه ليتك ما تماديتي بطعنات البداية، لين صار الكل طعنة فالحشا معنا وقيمة. الله يبيحك، ولكن كيف في أغرب رواية تكتبين الحب كذبة والهوى دقه قديمة، وانت يلي كل ما لدت عيونك فالمراية ما لمحت لليتيم اللي خذت قلبه يتيمة. واليتيمة في اليتامى ما لها حق الوصاية، الوصية عودها الغض ونواياها السليمة، لكن انت صار لك حق الوصاية والولاية. واستبديتي وشد البدو وضحيتي مقيمة، ما رحلتي لين حطمتي بما فيها الكفاية. عاقل حب الجنون وصوت نارك في هشيمة، استبحتي حرمة المجنون بدراك وعناية. واستبديتي وشد البدو وضحيتي مقيمة، ما رحلتي لين حطمتي بما فيها الكفاية. عاقل حب الجنون وصوت نارك في هشيمة، استبحتي حرمة المجنون بدراك وعناية. والتفتي له بعقلك وارتكزتي في صميمة، من كثر ما يعشقك ما قال لك بالحب راية. خايف الأيام لا تطلع عواقبها وخيمة، وفي طريقك كل ما كنه لمس درب الهداية. تاه ودروب الحياة المستقيمة مستقيمة، تايهم بصري ومن جابه البيت الله تايه. عذر من غمض بعين وعينها الأخرى كريمة، فدوتك ما فات من الأيام واللي عاد جايه. يا بعد عمر مخاسيره معك عندي غنيمة، انتي الفارع بقد وجد واسماء وكناية. من عشق مثلك يجوز من الهوى وشداد ريمة، ليه لا وانتي بحسنك في ذوات الحسن آية. لا ذهب لا ماس لا ياقوت لحجار كريمة، شاعر له مع هل الرايات فالمرقاب راية. كل ما هبت هبوبك فلها قدر وحشيمة، سامحك من ألف باء الذنب إلى ما لا نهاية. واستباحك عن خطاه وكل طقه بتعليمة، ويوم قلتي أعطني حريتي أطلق يداية، ما ذخر عن وجهك إلا طعنتين في صميمة.
0: أشعار على الخليجية.
2: ودعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. يمكن للأطفال دون 12 عاما يقيمون ويلعبون ويأكلون مجانا في الفنادق المشاركة بجزيرة ياس، بالإضافة إلى الاستمتاع بدخول مجاني إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة ألعاب مائية استثنائية. حولوا عطلة المدرسة إلى رحلة عائلية لا تنسى، احجزوا الآن حصريا عبر yesisland.com.
3: يومان فقط قبل أن ينطلق الموسم 31 للقرية العالمية، استعدوا لتجربة لا تنسى في عالم أكثر روعة ابتداء من الأربعاء الساعة 6 مساء.
4: الخليجية
5: 1009
4: 100% خليجية.

0: 1-0-0-9.
1: شعور المرة الأولى يجيك
2: جلسة على دانة الأثير
3: 1-0-0-9.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجربه يحل مطر في كل ديرة.
2: لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة.
3: من كثرة الشعار والمستشعرون تغطرست الأوراق واغتر الحبر، ما أجهل اللي يحسب انجر اللحون يبيض الوجه ويطول فالشبر. من كثرة الشعار والمستشعرون تغطرست الأوراق واغتر الحبر، ما أجهل اللي يحسب انجر اللحون يبيض الوجه ويطول فالشبر. الشاعر الحساس شعره ذو شجون، يصفى معاه الجو لو انها غبر، بعيد يا شعار عن سوء الظنون، ما قلتها من غطرسها ولا كبر، قد تعتبر وجهة نظر يا مبدعون، وربما لا تعتبر، ولا ذكرت اللي على قلبي يمون، عبر جسور الود والحب وعبر الشوق من وصلك يا ابو طرف فتون، يكبر مع راعيه لا منها كبر، ترى مريض السكري جرحه يهون، شوفك يكفي عن علاجها بل ابر، لو الاطباء عن علاجك يعرفون كان اصنعوا منك دواء فالمختبر. صابر على حبك رغم كثر الطعون، والمشكله حسب الكلام المعتبر، لو كانت القصه صبر انا زبون، الصبر والأيام للعاقل عبر، القصة الوافي يموت ولا يخون، وإن الصبر نفسه يبي منا صبر.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
4: واحد
5: صفر

0: حان الوقت لتتبع شغفك للاكتشاف مع جي تور. استمتع بقيادة سيارة SUV التي تحلم بها بأسعار تبدأ من 999 درهما شهريا فقط، مع ضمان استثنائي لمليون كيلومتر وخيار ضريبة القيمة المضافة علينا أو تمويل بفائدة 0%، والمزيد. لا تفوت الفرصة، تفضلوا بزيارة صالات عرض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام. كانت
1: الأثير 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية.
2: يا راحة النفس وأمراضي، ويا عنسي اللي أتبعها
3: الأغاني الخليجية بدون توقف على 1-0.

0: صوت بلا صورة.
1: يحمل شهر أكتوبر في مكتبة محمد بن راشد برنامجاً يجمع التراث والأدب والإبداع. نحتفي باليوم العالمي للترجمة بجلسة عن الترجمة السمعية البصرية، ثم نعود إلى الأندلس مع الباحثة أديبة روميرو في جلسة عن مخطوطاتها.
2: أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية 40 فعالية خلال شهر أكتوبر ضمن فعاليات شهر الصحة النفسية، وتتضمن الفعاليات ورش عمل ومحاضرات وأنشطة رياضية وفنية إلى جانب المؤتمر الدولي للصحة النفسية.
3: جيل نحو الأكثر كل يوم هي تجربة تفاعلية صممناها عشان نقرب عيالنا من عالم بلدية دبي ونعرفهم على مهنها وتخصصاتها بطريقة ممتعة ومختلفة تناسب أعمارهم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء برعاية The Green Planet. احتفلوا معنا بالعيد العاشر لـ The Green Planet واكتشفوا عالم الحياة البرية والألعاب والجوائز وأجواء الغابات المطيرة الساحرة. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في اتصال هاتفي مع توم بيرنسون وزير الخارجية في مملكة هولندا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. أكد معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن استهداف المملكة العربية السعودية الشقيقة يقوض أمن الإمارات ودول الخليج كافة، مضيفا أن أمن الخليج مسؤولية مشتركة لا تحتمل التهاون أو التأجيل. أعلنت وزارة الدفاع السعودية فجر اليوم اعتراض وتدمير صاروخ أطلقه الحوثيون باتجاه منطقة خميس مشيط. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية مقتل شخص مقيم من الجنسية الباكستانية وإصابة 11 آخرين في الهجوم الذي استهدف أمس مطار الملك خالد الدولي في الرياض، فيما تعرض أيضا مطار الملك فهد الدولي في الدمام شرقي السعودية إلى هجوم جديد. باشرت السلطات الإسرائيلية صباح اليوم بعمليات هدم منازل 80 عائلة فلسطينية في قرية في منطقة النقب في خطوة تهدد بتشريد مئات السكان. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أوكرانيا وروسيا اتفقتا على وقف إطلاق نار في قطاع الطاقة، وقال ترامب في منشور أمس إن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ على الفور. وبهذا تنتهي الأخبار من شبكة ARN.
4: دانت الأثير.

0: 12 الظهر على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية، صوتك، عيونك، شفاتك، يدك على زيد لكلك اشتاق وانت شفيك، متثاق لك احترق لك وله ولا انكتب لك قصيد والشعر كم تباها كل ما راق لك.

0: الله على رقته، والله على دمه، أغلى الغنايم إذا غنم لي علوم. أرتاح من راحته،
1: أرتاح من راحته،
0: واهتم من همه، واحزن على غيبته، واستر بقدومه، يهمس وأنا أغرق في ديت الموت،
1: في ديت الموت
0: في يمه.

0: يا قلب يلي ورثك جروح ولام، بليتني ما هو بنا اللي بليتك، ولعتني من عادني في الهوى خام،
1: في الهوى خام في الهوى خام،
0: واشرفت بي وانا اخطامك عطيتك، طعتك وزبدة طاعتك هم وهيام، والله كتب لي واستهرت وعصيتك.

0: وقتي اللي كثرت أيامه السود
1: وشحت معاها أيامي المستقرة وحزني اللي قادني للبكاء قود من بعد ساعات الفرح والمسرة
0: من بعد ساعات الفرح والمسرة.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: هو الخليج على الخليجية.
2: ورحلة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 28، 39، المنامة 31، 35، الدوحة 29، 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27، 35، أما الكويت 30، 37، وأخيرا الرياض 26، 36.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: محتار قلبي بريمية من الحوري، ليل المعنى ميدل في دايلها، تمشي بدرب المحبة من ضياء نوري، وتخاف نار اشتياقي من شعايلها. انته لها بحسنك اللي وقد شعوري، يتحمل النار من وقد فتايلها. في مبتداها شرارة دون محظوري، تصبح حرائق ما تطفيها مخايلها،
3: تصبح حرائق ما تطفيها مخايلها.
2: هذا السعير الذي في مهجتي يوري، من سحر عينك وكله من فعايلها، كتمت لعاد شوق عنك مستوري، وغصب جرت بالبكاء دمع حايلها. يا زين تعلم درب الحب مخطوري، ولا عرفت النهاية من هوايلها. تبغين حب بريء بغير مقدوري، أنا البراءة عجزني حمايلها. أنا مريض المحبة وانت دكتوري، إلى متى فرصني علاج تجلها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

طموحك يستاهل خطوة أكبر ومستقبلك يبدأ بقرار. كونوا على الموعد وياي أنا عهود وزميلي عبدالله، بنكون وياكم في بث مباشر من الحرم الجامعي لجامعة الإمارات في العين تاريخ 13 أكتوبر. بنكتشف وياكم البرامج والتفاصيل والفرص اللي تنتظركم. فإذا كنت تفكر تطور مهاراتك وتعزز فرصك المهنية، جامعة الإمارات تفتح لك آفاق جديدة من خلال برامج الدراسات العليا في كلية الإدارة والاقتصاد. اتعرف على برنامج ماجستير إدارة الأعمال MBA وماجستير تحليلات الأعمال، أحد التخصصات الواعدة في عالم الأعمال وصناعة القرار. والأجمل، منح دراسية تصل إلى 25% للمواطنين والمقيمين، والتسجيل مفتوح حتى 3 نوفمبر 2026 للفصل الدراسي اللي يبدأ في يناير 2027. جامعة الإمارات، خطوتك القادمة نحو مستقبل مهني أقوى.

0: بودكاست استكانة.
1: شاف مثلا شعر زوجتها، شو أخبار الصلع؟ لا، ما الكلمة تأثر حتى لو كانت بشكل مزح. أحيانا للأسف التنمر يكون من اللي حوالينا، يا الشجرة يا السودة يا البيضة. لا لا، ما يصير هذا تنمر، وهذا يأثر في هذا الشخص. فترى تضطر مسكينة تروح تسوي بوتوكس شعر وفيلر شعر، وبعدها الشعر يتساقط وتصير قشرة وتدخل في دوامة، كله كان بسبب كلمة أو تنمر من شخص قريب للأسف. هذه رسالة لنا نحن معشر الرجال، بعد أتمنى ما نكون قاسين. الكلمة تأثر حتى لو كانت بشكل مزح،
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية.
0: الخليجية 100% خليجية.

0: أكلس أكلس أكلس أكلس جلسة على دانة الأثير.
1: لربما لو هزك الشوق وتعاندين ظروف وقتك

0: الخليجية
1: وش غير ضاعك علي سيدة الغيب
2: تب يرسلين الدولة الفخر بسلام
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة ما كل شي بك تطوله يا حمدان حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
4: مثل جميلي معك كمل جميلك معي مثل جميلي معك كمل جميلك معي واعشق بعين الغضب ولا بعين الرضا تسمع انا لخطل وتسمع انا لاسمعي لكن بسمعك شعرني هز الفضاء تسمع انا لخطل وتسمع انا لاسمعي لكن بسمعك شعرني هز الفضاء لا تدعي ظلم والله فوق يا المدعي يا لين تعدل وتستوفي شروط القضاء لا تشتكي قلة الادراك قبل الوعي خليك واعي وتدرك كل شيء مضى حظيت بي وانت تدري ويش هو موقعي لو كان غيرك حمد ربه على انه حظى حرمتني صوتك اللي لا وصل مسمعي كني اغني هجيني فوق عوص النضى وفارقتني والمفارق ما يزيد وجعي لكن يولع في جوفي نار كنها لضى يا صاحبي والشعر ما هو براس اصبعي الشعر حاسيس قلب الغرامك رضى وانا مصحصح معك خلك مصحصح معي واعشق بعين الغضب ولا بعين الرضا.

0: الساعة 7:07.
1: ها طلبت الكوفي؟
2: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
3: A few moments later.
4: ما أدري وين أصير اليوم.
5: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير.
6: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح.
7: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
6: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صوت بلا صورة.
1: يحمل شهر أكتوبر في مكتبة محمد بن راشد برنامجاً يجمع التراث والأدب والإبداع. نحتفي باليوم العالمي للترجمة بجلسة عن الترجمة السمعية البصرية، ثم نعود إلى الأندلس مع الباحثة أديبة روميرو في جلسة عن مخطوطاتها.
2: أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية 40 فعالية خلال شهر أكتوبر ضمن فعاليات شهر الصحة النفسية، وتتضمن الفعاليات ورش عمل ومحاضرات وأنشطة رياضية وفنية إلى جانب المؤتمر الدولي للصحة النفسية.
3: جيل نحو الأكثر كل يوم هي تجربة تفاعلية صممناها عشان نقرب عيالنا من عالم بلدية دبي ونعرفهم على مهنها وتخصصاتها بطريقة ممتعة ومختلفة تناسب أعمارهم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء برعاية عالم ريال مدريد. عيشوا شغف كرة القدم في عالم ريال مدريد مع ألعاب حماسية ونجوم أسطوريين ومغامرات عائلية لا تنسى. احجزوا الآن.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أدانت الإمارات بأشد العبارات استمرار هجمات جماعة الحوثي على مطار الملك خالد الدولي بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي تسببت في إصابة عدد من المدنيين. أطلق محافظ تعز نبيل شمسان نداء وطنيا وإنسانيا عاجلا، دعا فيه إلى تحرك وطني ودولي لمواجهة التصعيد الحوثي وتداعياته الإنسانية وكسر الحصار المفروض على المحافظة منذ 12 عاما وتأمين الاحتياجات الأساسية لملايين المواطنين في ظل تفاقم معاناة السكان جراء شح الغذاء والدواء والوقود. باشرت السلطات الإسرائيلية اليوم عمليات هدم منازل 80 عائلة في قرية الضحي بمنطقة النقب. قالت كايا كالاس مسؤولة سياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم إن وزراء خارجية التكتل أقروا قرابة 1600 بند جديد للعقوبات مستهدفين المجمع الصناعي العسكري الروسي. ذكر وزير الخارجية الألماني يوهان فايدفول اليوم أن العقوبات الأوروبية الجديدة تزيد من صعوبة استمرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الحرب في أوكرانيا. ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي تضرب تايلاند منذ منتصف سبتمبر الماضي إلى 71 قتيلا وفقا لما أعلنت وزارة الداخلية التايلاندية اليوم. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: واحد صفر

0: الساعة 1 في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الخليجية 1009.
2: يا كثر ما كنت مخدوع بهواك، كنت أشوفك غير. لو ما كنت غير،
3: لو ما كنت غير،
2: لا تحاول تظهر بصورة ملاك يغني عن قصر الغدر. قطعت حصير

0: ويمر طيفك على قلبي وحنا بعاد، ويرسم في وجهي ابتسامة شخص ما هو بخير.
1: اشتقت لك
0: لين صرت من الوله لا زاد، مدري اللي يخفق في صدري قلب ولا طير.

0: أحسب إني بشوفك عقب طول الغياب.
1: غياب.
0: في نهار يبين بهالصديق القريب.
1: قريب قريب.
0: وأترك الحاضر اللي في المواجي باب وابتعني، وأنا كنت أحسبك ما تغيب.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 28 39 المنامة 31 35 الدوحة 29 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 35 أما الكويت 30 37 وأخيرا الرياض 26 36.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: الخليجية.
1: اشحلات الغيم والمنظر والمطر والجو هب عادي عنك خلي عنك خلي كيف بتصبر والشتاء توه ترى بادي في نهاري والمساء تخطر في الصحة وحلوم لرقادي أنت في عروقي ولا تشعر كل منا صار في وادي كم بقول وكم بكرر بأنك أنت غاية مرادي ليت تسمع ليتك تقدر بح صوتي كثرة ما نادي قلت عقب القيض بتفكر في الشتاء بيحن لفوادي مرة تبيه كل هالأشهر والصبر الصبر ما كان له جادي.
0: على الخليجية.
2: على الخليجية.
3: طموحك يستاهل خطوة أكبر ومستقبلك يبدأ بقرار. كونوا على الموعد وياي أنا عهود وزميلي عبدالله بنكون وياكم في بث مباشر من الحرم الجامعي لجامعة الإمارات في العين تاريخ 13 أكتوبر. بنكتشف وياكم البرامج والتفاصيل والفرص اللي تنتظركم. فإذا كنت تفكر تطور مهاراتك وتعزز فرصك المهنية جامعة الإمارات تفتح لك آفاق جديدة من خلال برامج الدراسات العليا في كلية الإدارة والاقتصاد. اتعرف على برنامج ماجستير إدارة الأعمال MBA وماجستير تحليلات الأعمال أحد التخصصات الواعدة في عالم الأعمال وصناعة القرار. والأجمل منح دراسية تصل إلى 25% للمواطنين والمقيمين والتسجيل مفتوح حتى 3 نوفمبر 2026 للفصل الدراسي اللي يبدأ في يناير 2027. جامعة الإمارات خطوتك القادمة نحو مستقبل مهني أقوى.

يومان فقط قبل أن ينطلق الموسم 31 للقرية العالمية. استعدوا لتجربة لا تنسى في عالم أكثر روعة ابتداء من الأربعاء الساعة 6 مساءً.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب ريح المقرب في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر،
4: الحياة بلا مشاعر
3: خجولة. بنت تمر الضلوع وبيتها بيتها، ما غيرتها السنين وما تغيرتنا. يوم كشفت عن فاتنها وضميتها، قالت لي الحب وش هو؟ قلت بيت الهنا. بنت تمر الضلوع وبيتها بيتها، ما غيرتها السنين ولا تغيرتنا. يوم كشفت عن فاتنها وضميتها، قالت لي الحب وش هو؟ قلت بيت الهنا. يليت يليت مالي خفوق ينبض وليتها، ولا نعس رمشها ما عاد تسرف بنا. يغار قميصها من لمس جاكيتها، لا هزت كتوفها كبر ودلع وانثنى. غصن من الشوق حبيتها وحبيتها، ونقبل الله لنا وندبر الله لنا. أغلى المزايين وأحلاهم شهر صيتها، فقيرة الخصر والأرداف طفرت غنى. قالت يا زين المطر، قال المطر جيتها، لين السحب حاصرتها من هناك وهنا. قلت لسنة الشمس علمني لمريتها، أبغي أشوف السنة لا منه عانق سنة. خلتني البارحة وأنا ما خليتها، وغنيت لحن المفارق والهجر والعنى. وللحين وانا ضلوعي بيتها بيتها، ما غيرتها السنين وما تغيرتنا.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
5: الجو جوكم.

0: كانت الأذية. 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية.
1: يا راحة النفس وأمرادي ويا عنسي اللي أتبه
2: الأغاني الخليجية بدون توقف على 1-0

0: صوت بلا صورة.
1: يحمل شهر أكتوبر في مكتبة محمد بن راشد برنامجا يجمع التراث والأدب والإبداع. نحتفي باليوم العالمي للترجمة بجلسة عن الترجمة السمعية البصرية، ثم نعود إلى الأندلس مع الباحثة أديبة روميرو في جلسة عن مخطوطاتها.
2: أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية 40 فعالية خلال شهر أكتوبر ضمن فعاليات شهر الصحة النفسية، وتتضمن الفعاليات ورش عمل ومحاضرات وأنشطة رياضية وفنية إلى جانب المؤتمر الدولي للصحة النفسية.
3: جيل نحو الأكثر كل يوم هي تجربة تفاعلية صممناها عشان نقرب عيالنا من عالم بلدية دبي ونعرفهم على مهنها وتخصصاتها بطريقة ممتعة ومختلفة تناسب أعمارهم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء برعاية دبي باركس أند ريزورتس. تعود دبي باركس أند ريزورتس في 7 أكتوبر مع عالم هوليوود وكرة القدم والمرح العائلي والمغامرات المشوقة. احجز الآن.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، اعتمد مجلس الوزراء اليوم الميزانية العامة للاتحاد الأعوام 2027-2029 بإجمالي مصروفات 292.5 مليار درهم، وبنمو قدره 28.3% مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة. أدانت الإمارات بأشد العبارات استمرار هجمات جماعة الحوثي على مطار الملك خالد الدولي بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي تسببت في إصابة عدد من المدنيين. باشرت السلطات الإسرائيلية اليوم عمليات هدم منازل 80 عائلة في قرية الضحية بمنطقة النقب. قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم إن وزراء خارجية التكتل أقروا قرابة 1600 بند جديد للعقوبات مستهدفين المجمع الصناعي العسكري الروسي. ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي تضرب تايلاند منذ منتصف سبتمبر الماضي إلى 71 قتيلا. أعلنت سيول اليوم أن بيونغ يانغ أطلقت عدة صواريخ باليستية قبالة ساحلها الشرقي في ظل التصاعد التوتر بين الكوريتين على خلفية انفجار لغمين أرضيين على حدودهما الشديدة التحصين. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 2 الظهر على ساعة الخليجية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية
0: الخليجية 1009. لايف هاب على الخليجية 1009.
3: مساكم ورد وسعادة وراحة بال، ما تغيب عن بالكم مستمعينا. نبدأ أسبوع جديد وياكم، وإن شاء الله يكون أسبوع كله خير وإنجاز وأخبار تشرح الخاطر. معاكم اليازي عبيد، وبكون وياكم من الساعة 2 إلى 5 المساء في برنامجكم لايف هاب وعلى الخليجية 1009. وين ما كنتوا الحين، في السيارة، في دواماتكم، أو حتى في البيت، حياكم ومرحبا بكم. خلونا نخفف عليكم المشوار ونفتح سوالف اليوم ونسمع فيها آراءكم وتجاربكم. اليوم راح نبتدي من دبي، من إنجاز نشوف أثره في طرقنا ومشاويرنا عقب إعلان فوز هيئة الطرق والمواصلات بجائزة دبي الأفعال عن فئة المؤسسات في المجال الحكومي. وعقبها راح نسير إلى العاصمة أبوظبي في إكسبلور الإمارات، وراح نتعرف على معرض التقهوة والحزم، الوجهة تجمع القهوة والشوكولاتة ويمكن تلهم اللي يفكر يبدأ مشروعه. ونختمها في ساعتنا الأخيرة، راح نتكلم عن الذكاء الاصطناعي اللي ممكن يخلي بعض الناس يكتفون بثلاث أيام دوام في الأسبوع. وأكيد أستقبل مشاركاتكم على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. نطلع هذا الفاصل الغنائي مع نوال أحبك بس، وراجع لكم مع أول موضوع لنا لليوم.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 28 39 المنامة 31 35 الدوحة 29 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 35 أما الكويت 30 37 وأخيرا الرياض 26 36.
0: هو الخليج على الخليجية. لايف هاب على الخليجية 1009.
2: أهلا فيكم من جديد مستمعينا، ونمسي عليكم بالخير ونمسي عليك بالخير يا عبير النمر، تقولي مساء الخير يا اليازية، مساء الورد والنور والسرور، يا هلا يا عبير. تذكرون يوم تكلمنا عن دبي الأفعال وعن قيمة الفكرة اللي تتحول إلى إنجاز نشوفه ونستفيد منه؟ اليوم نرجع للموضوع عقب إعلان الجهة الفائزة بفئة المؤسسات في المجال الحكومي هيئة الطرق والمواصلات في دبي. وهالخبر قريب يعني من يومنا، لأن وراء كل طريق وجسر ومحطة مترو وخدمة نستخدمها في تخطيط وشغل وفرق تسعى عشان تكون تنقلاتنا أسهل. ومرات نحس بقيمة المشروع من موقف بسيط، يوم نوصل مثلا أبكر عن المرة اللي طافت، يوم نخلص معاملة بسرعة، أو نلقى حتى وسيلة تنقل تناسب مشاويرنا. وسؤالي لكم مستمعينا، شو أكثر مشروع أو خدمة من طرق دبي فرقت وياكم في مشاويركم وخلتكم تقولون هالشي اختصر علي وايد؟ خبرونا عن تجاربكم على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. شو أكثر مشروع أو خدمة من طرق دبي فرقت وياكم في مشاويركم؟ خلونا نطلع هذا الفاصل الغنائي مع عبد المجيد عبد الله، ما حد يسواك، وراجعين لكم مع مشاركاتكم.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا موجة الشوق تيار الهوى أخذني، في لجة أشواق هد الحيل طاميها، أحزنت حزني ومن بعدك سبب حزني، واللي جرح نفس لازم يداويها. يا من هدمت الهوى ولا أنا أبني، أبني بيوت زخارفها قوافيها، ولحن حروف واسمك فاتحت لحني، إذا عزفها المغني وبا يغنيها. أحلفك بالذي مثلك بالحسن، أن توهم النفس لي بالوصل يرضيها، أو موعد بالتجني لو على ظني، ألا ربما تصدف الصدف ولاقيها. شليت حزنك شعري وصوت المغني، لكن نفسي الحزينة من يسليها، لكن نفسي الحزينة من يسليها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: الساعة 7:07.
3: ها طلبت الكوفي؟
2: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
4: A few moments later.
5: ما أدري وين أصير اليوم.
6: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير.
7: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح.
8: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
9: طموحك يستاهل خطوة أكبر ومستقبلك يبدأ بقرار. كونوا على الموعد وياي أنا عهود وزميلي عبدالله، بنكون وياكم في بث مباشر من الحرم الجامعي لجامعة الإمارات في العين تاريخ 13 أكتوبر. بنكتشف وياكم البرامج والتفاصيل والفرص اللي تنتظركم. فإذا كنت تفكر تطور مهاراتك وتعزز فرصك المهنية، جامعة الإمارات تفتح لك آفاق جديدة من خلال برامج الدراسات العليا في كلية الإدارة والاقتصاد. اتعرف على برنامج ماجستير إدارة الأعمال MBA وماجستير تحليلات الأعمال، أحد التخصصات الواعدة في عالم الأعمال وصناعة القرار. والأجمل، منح دراسية تصل إلى 25% للمواطنين والمقيمين، والتسجيل مفتوح حتى 3 نوفمبر 2026 للفصل الدراسي اللي يبدأ في يناير 2027. جامعة الإمارات، خطوتك القادمة نحو مستقبل مهني أقوى.
10: حان الوقت لتتبع شغفك للاكتشاف مع جي تور. استمتع بقيادة سيارة SUV التي تحلم بها بأسعار تبدأ من 999 درهما شهريا فقط، مع ضمان استثنائي لمليون كيلومتر وخيار ضريبة القيمة المضافة علينا أو تمويل بفائدة 0% والمزيد. لا تفوت الفرصة، تفضلوا بزيارة صالات عرض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.

0: لايف هاب على خليجية 1009.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، ونمسي عليكم بالخير في برنامجكم لايف هاب مع اليازي. وسؤالي كان لكم: شو أكثر مشروع أو خدمة من طرق دبي فرقت وياكم في مشاويركم وخلتكم تقولون هالشيء اختصر علينا الوقت أو اختصر علينا وايد؟ محمد يقول: المترو يوم يكون مشواري قريب من المحطة أرتاح من سالفة المواقف وأرتب وقتي بشكل أحسن. صراحة نحن يعني في المترو نحن وايد مستانسين، خاصة الحين في ربط حتى بين قطارات الاتحاد ومترو دبي، فيعني بسهولة وسلسة حتى ييتكم من الإمارات الثانية. مريم تقول: جسر انفينيتي استخدمه في بعض مشاويري، وفوق فايدته كل مرة أمر عليه استانس بمنظره. نحن يعني صراحة هني في دبي أغلب الجسور يعني المناظر تعرفون مناظر هنا أبراج دبي وإلى آخره. شما تقول: تجديد ملكية السيارة أونلاين، أحب المعاملة اللي أخلصها وأنا في مكاني من غير ما أطلع، سواء كنت جالسة في البيت أو في الدوام. كلنا يا شمة كلنا الحين، أنا بعد نفسك عندي تجديد السيارة، فأكيد أني أنا راح أخلصها وأنا جالسة في البيت أو هني في الدوام، بحصل وقت وبخلص. راشد، مستمعنا راشد يقول: مسارات الدراجات صرنا نتفق أنا وربعي نطلع نركب سياكل وتكون طلعتنا فيها حركة وناسة. طبعا مسارات الدراجات يعني أنا أهنيهم صراحة طرق دبي، إن ما شاء الله فجأة خلصوا لنا المكان الفلاني، الجسر سووا لهم جسر، بعد يا جماعة سووا لهم جسر السياكل، يعني حتى السياكل لهم جزء ما نقول بسيط، لا صراحة عطوهم أهمية بعد مثل السيارات. لطيفة تقول: أي تطوير يسهل طريق المدرسة. الله، صدق المدارس صدق في انسيابية وتنظيم وايد في الطرق الحمد لله. اللي يوصل عياله الصبح يعرف أنه 5 دقايق تفرق في مزاج البيت كله. لطيفة مجربة، يعني أنت في الزحمة وكذي المود يتعكر، بس يلا أهم شيء أنتوا تستغلون هذه الزحمة في الاستغفار، تذكرون يعني أذكاركم يا الصباحية ولا المسائية، وإن شاء الله يعني كل حد يوصل وجهته بالسلامة. وخلوني الحين لازلت مستمرة وياكم مستمعين، خلونا نطلع هذا الفاصل الغنائي مع راشد الماجد عظيم إحساسي، وراجع لكم بعد دقائق.

0: don't be judgmental. لا تحكم. وهي حالة ما أنساها. جتني حالة تم تشخيصها لأن عنده الهربس التناسلي. وهذا الشخص مسكين يعني خبر زوجته أن عندي هذا الهربس التناسلي. والزوجة كالعادة راحت قرأت على الموضوع ودرت أن هذا ما ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي. وأنا أشوف طبعا الزوجة ياي ويا ويبين أنها مغيضة ويبين أنها يعني مو مرتاحة من الموضوع. سبحان الله يوم ألقيت على النظرة شفت أن هذا التشخيص مو ماشي مع ال هربس التناسلي. لما أخذنا التاريخ المرضي أخذ دواء مسكن للآلام. دواء الأركوكسيا معروف إنه ممكن يسبب لنا طفح جلدي نسميه fixed drug eruption. فقلت له اللي عندك هذا مو بهربس، اللي عندك هذا حساسية دواء. قال دكتور يعني ما فيني مرض تناسلي؟ قلت له أبدا ما فيك مرض تناسلي. طبعا الحرمة شفنا هذه الابتسامة العريضة من بعدها. الرسالة هنا أو الشاهد لا نحكم على المريض فقط من الخوف. في ممكن أحيانا نعم بعض الأمراض ربما تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، لكن ربما تكون بأي طريقة أخرى، عن طريق مسبح، عن طريق عدوى من الجن، عن طريق أي شيء.
1: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية.

0: لايف هاب على خليجية 1009.
1: سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أعلن منح هيئة الطرق والمواصلات جائزة دبي الأفعال. دبيت عن فئة المؤسسات في المجال الحكومي. من أبرز التفاصيل يعني اللي وردت أن الهيئة تنجز مشاريع الطرق والجسور والأنفاق الكبرى بضعف المعدل العالمي لسرعة الإنجاز مع المحافظة على الجودة والكفاءة، وهذا يعكس أهمية أن المشروع ينجز بسرعة ويقدم في الوقت نفسه نتيجة يعتمد عليها الناس. ومن الأرقام اللافتة دقة مواعيد مترو دبي اللي بلغت 99.7%، ويعني بالنسبة للمستمع اللي يعتمد على المترو الموعد له قيمة، ولأنه يرتب يعني يترتب عليه وصوله للدوام ومواعيده ومشاويره بالوقت المخصص أو يعني أون تايم خلونا نقول. والتفاصيل بعد تذكر أن أكثر من 250 تحسين مروري أسهم في خفض زمن الرحلة بنسبة تصل إلى 60%. وهني نقول تصل إلى ليش؟ لأن الأثر يختلف على حسب الطريق والمشروع، مو معناته أن كل مشوار يختصر بهاي النسبة، لا. من الجوانب اللي يشملها الإنجاز تسريع الخدمات المرتبطة بالمركبات والسائقين، توسيع شبكة مسارات الدراجات، إلى جانب التوسعة المستمرة في شبكة المترو وتطوير المحطات. والشيء اللي يجمع هذا الإنجاز هو أثرها على حياة الناس، لأن الوقت اللي نوفره فيه معاملة أو مشوار نقدر نقضيه ويا أهلنا، أو حتى ننجز فيه شيء ثاني، أو حتى نرتاح عقب يوم طويل. ويوم المدينة تتطور وتكبر تحتاج خدمات ومشاريع تواكب هالنمو وتستعد لاحتياجات المستقبل. وهذا اللي يخلي هالخبر يستاهل ان نتكلم عنه اكثر، انجاز له اثر نقدر او نقدر نشوفه ونحس فيه. ومبروك، نقول مبروك لهيئة الطرق والمواصلات هذا التكريم، والشكر ايضا لكل فرق العمل من التخطيط والتنفيذ إلين التشغيل وخدمة المتعاملين. الله يحفظ قادتنا ويبارك في جهود سمو الشيخ حمدان بن محمد ويديم على دبي ودولتنا التقدم والأمان. عقب سوالف الطرق والمشاوير بنختار لكم وجهة تستاهل تحطونها في جدول هالأسبوع، خصوصا إذا كلمة نتقهوة كافية عشان توافقون على الطلعة. التفاصيل إن شاء الله في ساعتنا القادمة. خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم في ساعتنا القادمة.

0: على الخليجية
1: وتغير طبعك علي سيدة الغي
2: تبهر سفينة دولة الفخر بسلام
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة ما كل شي يدك تطوله يا حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
4: يا صاحب الهجر هجرك ويش سوابي ويلك من الله ترفق في عباد الله نحلت عظامي من الهجران وثيابي لو تستر الجسم ما هي تستر العلة يا صاحب الهجر هجرك ويش سوابي ويلك من الله ترفق في عباد الله نحلت عظامي من الهجران وثيابي لو تستر الجسم ما هي تستر العلة بكرة توقف من اللهفة على بابي نفسك من الشوق والحرمان من تلة لو تفقد أعصابك أنا ماسك أعصابي ذق ما يذوق حبيب كان متوله عتاب قلبي على الهجران وعتابي عليك يا أبو رموش وقذلتنا هلة لا تسأل الناس عني لنك درابي ولا تذكر الشوق لا كثره ولا قله إن كان قلبك إلى من جيت هلابي بعد البطافنت قلبي كنت محتله أعطيتني بعض ودك لكن الغابي أعطيت هالشخص ما يستاهلها والله مسامحك يا الغلا والشوق غلابي غدرت بي بعد ما خذت الغلا كله بعلمك عن سبب واحد من أسبابي يدعو إلى الحزن واللي يسألك قله ما زود الحزن إلا غدر لأصحابي يا ليت قلبي حجر أو ليتهم قله هاجر يا أول غرامي واخر أحبابي أنا عزيز ما يرضى حبها يذله سيفي يقص الحجر من قو مضرابي لكننا للضعافة ما نياس له
0: أشعار فزاع على الخليجية واحد صفر صفر تسعة الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

مستعدون للارتقاء بمسيرتكم المهنية؟ كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الإمارات العربية المتحدة تفتح باب القبول لفصل الربيع 2027 في برنامجي ماجستير إدارة الأعمال MBA وماجستير تحليلات الأعمال المصنفين في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وليس فقط على مستوى الإمارات. استثمروا في طموحاتكم واكتسبوا المهارات اللازمة لقيادة مستقبل الأعمال. سارعوا بالتسجيل الآن، اتصلوا على 02-667-1244.

0: صوت بلا صورة.
1: يحمل شهر أكتوبر في مكتبة محمد بن راشد برنامجاً يجمع التراث والأدب والإبداع. نحتفي باليوم العالمي للترجمة بجلسة عن الترجمة السمعية البصرية، ثم نعود إلى الأندلس مع الباحثة أديبة روميرو في جلسة عن مخطوطاتها.
2: أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية 40 فعالية خلال شهر أكتوبر ضمن فعاليات شهر الصحة النفسية، وتتضمن الفعاليات ورش عمل ومحاضرات وأنشطة رياضية وفنية إلى جانب المؤتمر الدولي للصحة النفسية.
3: جيل نحو الأكثر كل يوم هي تجربة تفاعلية صممناها عشان نقرب عيالنا من عالم بلدية دبي ونعرفهم على مهنها وتخصصاتها بطريقة ممتعة ومختلفة تناسب أعمارهم.
0: صوت بلا صورة. الأخبار برعاية دبي باركس أند ريزورتس. تعود دبي باركس أند ريزورتس في 7 أكتوبر مع عالم هوليوود وكرة القدم والمرح العائلي والمغامرات المشوقة. احجزوا الآن.
4: برئاسة محمد بن راشد، مجلس الوزراء يعتمد الميزانية العامة للاتحاد ب 292.5 مليار درهم للأعوام 2027-2029. البحرين تشيد بجهود حرس السواحل الإماراتي في إنقاذ طاقم ناقلة نفط. الإمارات تدين بشدة استمرار هجمات جماعة الحوثي على مطار الملك خالد الدولي.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفاء رزق. اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2027-2029 بإجمالي 292.5 مليار درهم وبنمو قدره 28.3% مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة، فيما تم اعتماد ميزانية السنة المالية 2027 بمصروفات تقديرية إجمالية قدرها 90.1 مليار درهم ضمن خطة الميزانية للسنوات 2027-2029. طلق معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي برقية شكر وتقدير من معالي علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين الشقيقة، أعرب فيها عن بالغ التقدير والاعتزاز بالجهود التي بذلتها مجموعة حرس السواحل بالحرس الوطني في دولة الإمارات في إنقاذ أفراد طاقم ناقلة نفط من جنسية آسيوية إثر اندلاع حريق على متنها في مياه الخليج العربي. وأشاد معالي رئيس مجلس الشورى البحريني في البرقية بكفاءة مجموعة حرس السواحل الإماراتية وسرعة استجابتها في التعامل مع الحوادث والطوارئ البحرية بما يعكس الجاهزية وكفاءة الكوادر والتزامها بحماية الأرواح وتعزيز الأمن والسلامة البحرية. أدانت الإمارات بأشد العبارات استمرار هجمات جماعة الحوثي على مطار الملك خالد الدولي بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والتي تسببت في إصابة عدد من المدنيين. وشددت وزارة الخارجية في بيان لها على أن هذه الهجمات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما من شأن حفظ أمنها واستقرارها. وأعربت الوزارة عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين. فازت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بجائزة دبي الأفعال دبيت أورد عن فئة المؤسسات في المجال الحكومي تقديراً لما حققته من نتائج ملموسة في تسريع الخدمات ورفع كفاءة الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين في قطاعات الطرق والمواصلات وتبنيها فلسفة دبي الأفعال دبيت ثقافة مؤسسية ونهجاً في العمل. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي.
5: فوز هيئة الطرق والمواصلات جائزة دبي الأفعال هو وسام فخر واعتزاز لجميع العاملين في الهيئة، وثمرة لرؤية قيادتنا الرشيدة حفظها الله التي أرست نموذجا عالميا في العمل الحكومي يقوم على الطموح الاستثنائي وسرعة الإنجاز وجودة الأداء وتحقيق أثر إيجابي ومستدام في حياة الناس. تعلمنا من مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن الطموحات تقاس بما يتحقق على أرض الواقع، وأن الريادة تصنعها المؤسسات القادرة على تحويل الأفكار والرؤى إلى مشاريع نوعية تسبق احتياجات المدينة وتواكب تطلعات المجتمع. جائزة دبي الأفعال تجسد فلسفة سموه التي تختصرها مقولة: نقول ما نفعل ونفعل ما نقول، وهي فلسفة ترجمناها في الهيئة إلى نهج مؤسسي يقوم على التخطيط الاستباقي وسرعة اتخاذ القرار.
4: سنعقد فعالية ملتقى محمد بن راشد للقادة الملتقى السنوي الأبرز والمتخصص في الإدارة والقيادة غدا في مركز دبي التجاري العالمي. المزيد في التقرير التالي مع زميلة مارلين طانيوس.
6: يشكل ملتقى محمد بن راشد للقادة منصة محورية لترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في تأسيس منظومة قيادية عالمية فائقة الجاهزية ترتكز على استشراف الفرص المستقبلية وتكريس نهج مرن يستبق التحولات بالابتكار وسرعة الإنجاز. كما يمثل الحدث محطة استراتيجية لمأسسة الفكر القيادي لسموه وتحويله إلى منهج عمل مؤسسي مستدام يوجه طاقات جميع الجهات في دبي نحو تحقيق أقصى درجات الكفاءة التشغيلية والارتقاء بجودة الحياة. ويسعى الملتقى الذي ينظمه مركز محمد بن راشد لأعداد القادة إلى ترسيخ أرقى المعايير القيادية المتقدمة عبر إيجاد مساحة تفاعلية تجمع نخبة القيادات الاستراتيجية والخبراء والأكاديميين حول العالم. ويهدف هذا الزخم القيادي إلى تقييم المكتسبات التي حققتها دبي وصياغة توجهاتها المستقبلية من خلال مناقشة المبادرات والمشاريع الحيوية، بما يسهم في رسم خارطة طريق للمرحلة المقبلة وتعميق التكامل المؤسسي وتوحيد الجهود الوطنية لاستدامة التفوق وترسيخ تنافسية دبي ومكانتها العالمية.
4: إلى هنا مستمعينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
7: الخليجية والساعة الحين 3 الظهر.
8: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
9: الخليجية، الخليجية.
7: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية على دانة الأثير. لايف هاب على الخليجية 1009.
10: ويا هلا ومرحبا بكم مستمعينا وفي ساعتنا الثانية من برنامجكم لايف هاب، ومسي عليكم بالخير. في طلعات نختارها عشان المكان، وطلعات عشان الأصدقاء، وفي طلعات تبدأ بجملة وين راح نتقهوى اليوم. التفاصيل خلونا نروح لفقرة اكسبلور الإمارات وخبركم عن وجهتنا الجاية.
7: اكسبلور الإمارات.
10: وعندنا القهوة مرتبطة باللمة والسوالف، ومرات موعد مع أعز الأصدقاء، ومرات استراحة نحتاجها، ومرات بداية حق أفكار جديدة. واليوم في اكسبلور الإمارات وجهتنا راح تكون لبوظبي، وتحديدا معرض تقهوى الحزم اللي يجمع عالم القهوة والشوكولاتة في مكان واحد. الحلو ان الزيارة ممكن تفتح لنا باب نعرف فيه اكثر عن صناعة القهوة وعن المشاريع اللي ورا الاسماء اللي نشوفها على الاكواب. وسؤالي لكم مستمعين الحين، بنبحر بالسؤال، شو رايكم؟ خلكم مركزين معايا. لو فتحتوا كافيه، وهالكافيه تسميته بتكون على شو؟ على جمله دوم ترددونها كل يوم شو راح يكون اسمه وليش؟ خلونا نشوف منو عنده اسم يعلق في البال. شاركونا على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجي 1009 لو فتحتوا كافي وسميتوه على جملة ترددونها كل يوم شو راح يكون اسمه وليش. استقبل مشاركاتكم مستمعينا. خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقايق مع مشاركاتكم.
11: أكون مثلك

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 28 39 المنامة 31 35 الدوحة 29 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 35 أما الكويت 30 37 وأخيرا الرياض 26 36.
0: هو الخليج على الخليجية. اكسبلور الإمارات.
2: ويا هلا بكل من انضم لنا وعبر دانة الأثير وفي برنامجكم لايف هاب مع اليازية. سؤالي كان لكم، لو فتحتوا كافيه وسميتوا على جملة دوم انتوا ترددونها، شو راح يكون اسمه وليش؟ محمد يا محمد شو يقول؟ بسميه خمس دقايق. ليش؟ لأن هالجملة أقولها كل صبح عقبها أتأخر نص ساعة. متأكد يا محمد تتأخر نص ساعة؟ هذه حركاتنا نحن كلنا. أنا بعد عندي ربعتي تقول لا الحين طالعة وهي بعدها في البيت متجهزت، ويبالها ما بنص ساعة، يبالها ساعة إلى ساعتين، من ساعة إلى ساعتين صراحة لما تطلع وتقبض الخط ونتلاقى، يعني هذه راح نص اليوم. سالم يقول على حساب منو؟ هو على حساب منو؟ لأن هذا أول سؤال نسأله يوم نطلع نتقهوى مع الربع، على حساب منو؟ يمكن تكون جمعية. ولا شو رأيك يا سالم؟ بعد حلو الاسم على حساب منو. مها تقول عقب هالكوب، لأن كل شيء عندي يتأجل لين خلصت قهوتي. أيوة صح، على فكرة بعد مقنع عقب هالكوب. لاحظتوا أنتوا الجمل اللي نحن نكررها يوميا ممكن أنها تكون يعني جملة نستخدمها مثلا، أو من هالجملة ناخذ اسم للكوفي مثل ما سألتكم. لطيفة تقول الاسم بخليه وينكم، لأن نتفق على الموعد وأنا الوحيدة اللي أوصل على الوقت وأكتب لهم وينكم. وينكم يا لطيفة؟ لطيفة هاي سالفة وينكم عندك وعندنا بعد، احنا بعد مشهورين بهاي الكلمة وينكم، هذه وايد حلوة. عيبتني لطيفة، فستي صراحة اليوم بالتعليق فستي. راشد يقول كالعادة عشان الزبون يوم يدخل خلاص نكون عارفين طلبه قبل لا يتكلم. بعد حلوة هذيلة حق اللي ما شاء الله دوم في الكوفيات ونفس الطلب وخلاص، يعني حتى الفريستا متعود عليه ويعرف هو شو يبا، فبس بيقول كالعادة. حلوة حلوة بعد منك يا راشد. لازلت مستمرة وياكم مستمعينا، خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق.

0: على الخليجية.
1: نشتك بعد هالفرقة عليه ليش صرت تغار؟ أمانة قول لي بعد الفراق اليوم وش يابك؟ 3 سنين ما تسأل ولا تنشد وش اللي صار؟ خذاك الوقت عن دربي وتهتف سكة أحبابك. رحلت ولا بقى منك سوى هم وتعب وسفار. بتيني اليوم تكتب لي خواطر شوق في كتابك، خواطر ما لها معنى ولا تحمل معك أعذار. تباني يقول لك حياك نبضي صدق حيابك، تباني ارسم البسمة وقلبي مولع بالنار، تباني كم انا واقف سنين وعمر ابوابك. انا نوخت لك تاريخ، خيمة، دلة وشنذار، وجهت الخريطة واتجاهي الموطنة ارتشابك، ويتك في جموح وعنفوان وبالغرام درار، وفضان من تعابير ومعاني تدور اعرابك. رسمتك حلم وتأملتي تحقق بكل أسرار، تحرضني دوافع رغبتي من شوفة أهدابك. شعور عانق أحلامي يليت عانق الأقدار، سنين وكنت نتمنى محلي أقرب أقرابك، وأنت للأسف دايم تعاملني باستهتار. حركت أعصابي بهجرك وأنت مريحة أعصابك. تفضل ويهك أبيض دربك أخضر، حسنك استغفار ويعلك في سهالة وما عليك قصور في غيابك. أنا ما أتبع المكفين، أنا لي قيمة ومقدار، عزيز النفس ما يرضى يعيش الذل بسبابك.
0: أشعار على الخليجية.
2: ودعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. يمكن للأطفال دون 12 عاما يقيمون ويلعبون ويأكلون مجانا في الفنادق المشاركة بجزيرة ياس، بالإضافة إلى الاستمتاع بدخول مجاني إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة ألعاب مائية استثنائية. حولوا عطلة المدرسة إلى رحلة عائلية لا تنسى. احجزوا الآن حصريا عبر yesisland.com.
3: حان الوقت لتتبع شغفك للاكتشاف مع جي تور. استمتع بقيادة سيارة SUV التي تحلم بها بأسعار تبدأ من 999 درهما شهريا فقط، مع ضمان استثنائي لمليون كيلومتر وخيار ضريبة القيمة المضافة علينا أو تمويل بفائدة 0%، والمزيد. لا تفوتوا الفرصة، تفضلوا بزيارة صالات عرض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.

الإمارات. إذا للحين ما رتبتوا طلعة يعني هالأسبوع عندنا وجهة لعشاق القهوة والشوكولاتة، معرض قهوة الحزم اللي انطلق يوم السبت 10 أكتوبر ومستمر لين 17 أكتوبر 2026 في مركز أدنك بوظبي بقاعتي المارينا 1 و2، وهذه أول نسخة دولية للمعرض بعد نجاح نسخته في الدوحة. المعرض يجمع علامات القهوة والشوكولاتة والمحامص المختصة وحتى موردي المعدات وخبراء القطاع، يوفر فرصة للتعرف على منتجات مختلفة وتوجهات عالم القهوة والشوكولاتة ولقاء العلامات والمختصين. اللي يفكر يفتح مشروع كافيه أو حتى عنده مشروع قائم يقدر يستغل الزيارة عشان يسأل ويقارن ويتعرف على خيارات ممكن تناسب مشروعه. ليش؟ لأن وراء كوب القهوة اللي احنا متعودين عليها ونشربها قرارات وتفاصيل وايد، من اختيار البن إلينا التحميص والمعدات وطريقة التحضير وحتى التقديم. حتى إذا ما كان عندكم مشروع، الفضول بروحه سبب حلول الزيارة. اسألوا عن الشيء اللي يميز كل منتج، تعرفوا على قصة العلامة، يمكن تكتشفون ذوق جديد تحبونه. أما أوقات الزيارة فمن السبت لين الخميس من الساعة 10 الصبح لين 11 في الليل، والجمعة من الساعة 2 الظهر إلين 11 في الليل. يعني من اليوم الأثنين تقدرون تزورونا عقب الدوام، وعندكم فرصة بعد خلال الأسبوع إلين يوم السبت. من الدوحة لبوظبي وجهة تجمع نكهات وخبرات وأفكار، ويمكن ترجعون منها بإلهام حق مشروع كنتوا تفكرون فيه. وإذا زرتوا المعرض خبرونا شو أكثر شيء لفتكم فيه. والحين نرد لأسماء الكافيهات، شو الجملة اللي تقولونها كل يوم وتصلح تكون اسم مشروعكم؟

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: يومان فقط قبل أن ينطلق الموسم 31 للقرية العالمية، استعدوا لتجربة لا تنسى في عالم أكثر روعة ابتداء من الأربعاء الساعة 6 مساء.
2: الخليجية
0: 1009
2: 100% خليجية.
3: طموحك يستاهل خطوة أكبر، ومستقبلك يبدأ بقرار. كونوا على الموعد وياي أنا عهود وزميلي عبدالله، بنكون وياكم في بث مباشر من الحرم الجامعي لجامعة الإمارات في العين تاريخ 13 أكتوبر. بنكتشف وياكم البرامج والتفاصيل والفرص اللي تنتظركم. فإذا كنت تفكر تطور مهاراتك وتعزز فرصك المهنية، جامعة الإمارات تفتح لك آفاق جديدة من خلال برامج الدراسات العليا في كلية الإدارة والاقتصاد. اتعرف على برنامج ماجستير إدارة الأعمال MBA وماجستير تصير تحليلات الأعمال، أحد التخصصات الواعدة في عالم الأعمال وصناعة القرار. والأجمل منح دراسية تصل إلى 25% للمواطنين والمقيمين، والتسجيل مفتوح حتى 3 نوفمبر 2026 للفصل الدراسي اللي يبدأ في يناير 2027. جامعة الإمارات، خطوتك القادمة نحو مستقبل مهني أقوى.

الإمارات. جمهور ماجد المهندس مستعدين لليلة كلها طرب وإحساس. برنس الغناء العربي ماجد المهندس راح يكون معاكم لايف في أولى حفلاته لخورفكان يوم 14 نوفمبر على مدرج خورفكان في الشارجة. لا تفوتون هاي الليلة المميزة واحجزوا تذاكركم من الحين عبر platinumlist.net وأكيد برعاية إعلامية من الخليجية 1009.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجرب ريح المطر في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة.
4: يلي قريبك ظالمك وتقول شوفوا لي حلول، اجلس مع نفسك وفكر لجل تعرف وش تبي. جرب تحل الأمر ما بينك وبينه بالأصول، خاطبه بأسلوب المحنك لا بأسلوب الغبي. يلي قريبك ظالمك وتقول شوفوا لي حلول، اجلس مع نفسك وفكر لجل تعرف وش تبي. جرب تحل الأمر ما بينك وبينه بالأصول، خاطبه بأسلوب المحنك لا بأسلوب الغبي. عداوته في ذاتها حسب كلام أهل العقول، تأثيرها أشد وأخطر من عداء الأجنبي. ولا تزعلك هرجة قريبك وانت شمت بك عذول، قل له تراك ثرش ماته من صفاته للعبي. وان كذبوك قرابك اصبر، والصبر مهما يطول لا بد تكسب به فخر وتقول هذا مكسبي. وان كان ناسي ودي أذكرك في حاجة وأقول، إن كان ناسي ودي أذكرك في حاجة وأقول، إلا في تاريخ النبي عبرة فداه أمي وبي. سلمان من فارس وصدق بالذي قال الرسول، وأبو لهب عم النبي كذب بما قال النبي. احفظ نصائح كل عاقل له مع العالم قبول، الشايب يردد معانيها على سمع الصبي. بالعزم يقدر منكبك يحمل ثقيلات الحمول، اتعب وقل يا رب يا وهاب بارك فتعبي. لولا قوي العزم والإصرار ما شفت الذهول، يوزعه بين الجهات الأربعة. حاكم دبي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
5: أجمل المنوعات الغنائية على

0: أروع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
1: الساعة 7:07.
2: ها طلبت الكوفي؟
3: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
4: A few moments later.
5: ما أدري وين أصير اليوم.
6: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
7: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح
8: بالتعاون مع جزيرة

0: صمت بلا صورة.
1: يحمل شهر أكتوبر في مكتبة محمد بن راشد برنامجاً يجمع التراث والأدب والإبداع. نحتفي باليوم العالمي للترجمة بجلسة عن الترجمة السمعية البصرية، ثم نعود إلى الأندلس مع الباحثة أديبة روميرو في جلسة عن مخطوطاتها.
2: أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية 40 فعالية خلال شهر أكتوبر ضمن فعاليات شهر الصحة النفسية، وتتضمن الفعاليات ورش عمل ومحاضرات وأنشطة رياضية وفنية إلى جانب المؤتمر الدولي للصحة النفسية.
3: جيل نحو الأكثر كل يوم هي تجربة تفاعلية صممناها عشان نقرب عيالنا من عالم بلدية دبي ونعرفهم على مهنها وتخصصاتها بطريقة ممتعة ومختلفة تناسب أعمارهم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء برعاية موشن جيت دبي. عيشوا أجواء هالوين في موشن جيت دبي والتقوا بعائلة آدمز مباشرة مع مفاجآت مخيفة وتجارب مليئة بالتشويق.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. التقى سعادة عبد الله الشمسي سفير دولة الإمارات لدى إثيوبيا الفيدرالية مع علي هدر عبرة وزير الدولة لشؤون الخارجية الإثيوبية، وذلك بمقر وزارة الخارجية في أديس أبابا. وقد جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك واستعراض العلاقات الثنائية بين الإمارات وإثيوبيا وسبل تعزيزها وتطويرها، بما يعكس عمق العلاقات والرباط الروابط التي تجمع البلدين وتدعم المصالح المشتركة. اعتمد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم قراراً بإنشاء مهمة دعم جديدة في لبنان تهدف إلى تقديم المشورة للجيش وقوى الأمن الداخلي في البلاد. طالب سوريون بالكشف عن مصير نحو 37 معتقلاً لدى القوات الإسرائيلية خلال وقفة احتجاجية أمام وزارة الخارجية، وسط استمرار التوغلات الإسرائيلية وإطلاق النار في مناطق بجنوب سوريا وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. تشهد فرنسا هذا الأسبوع موجة جديدة من الاحتجاجات الطلابية الرامية إلى تحسين الظروف التعليمية، في وقت يسعى الطلاب إلى الحفاظ على زخم الحراك الذي بدأ في منتصف سبتمبر. امتنعت روسيا اليوم عن تأكيد سريان اتفاق مع أوكرانيا لوقف الهجمات المتبادلة على منشآت الطاقة. غدا إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق من هذا النوع. قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم إن وزراء خارجية التكتل أقروا قرابة 1600 بند جديد للعقوبات مستهدفين المجمع الصناعي العسكري الروسي. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1
6: 0

0: الأربع هي الساعة على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.

0: لايف هاب على الخليجية 1009.
1: يا هلا مرحبا بكم مستمعين وفي ساعتكم الثالثة من برنامجكم لايف هاب مع اليازية. تفكر تطور مستقبلك المهني وتكمل دراستك ببرنامج مرن يناسب الموظفين ومنح دراسية توصل إلى 25%. كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة الإمارات العربية المتحدة تقدم لكم ماجستير إدارة الأعمال للمواطنين والمقيمين MBA. التسجيل مفتوح إلين 3 نوفمبر 2026، والدراسة تبدأ في يناير 2027. للمزيد من المعلومات زوروا موقع الجامعة www.uaeu.ac.ae. وإلى موضوعنا لساعتنا الثالثة، تخيلوا أسبوعكم فيه 3 أيام دوام والباقي عندكم وقت لأهلكم، هواياتكم والأشياء اللي كل مرة تقولون عنها يوم أفضل بسويها. الفكرة بروحها تخلي الواحد يفتح التقويم ويبدأ يرتب خططه، بس خلونا نعرف السالفة قبل لا نجهز الشنط. جيف بيزوس مؤسس أمازون طرح توقعات أو توقع خلونا نقول أن الارتفاع الإنتاجية بالذكاء الاصطناعي ممكن يسمح لبعض الناس يكتفون ب3 أيام عمل في الأسبوع ويقدرون يغطون احتياجات أسرهم. هذا توقع للمستقبل، مو بقرار بتغيير أيام الدوام. لا تقولون اليازي قالت لنا، لا هذا توقع، لكن يفتح سؤال حلو عن قيمة الوقت وكيف نستخدمه. وسؤالي لكم، لو صار دوامكم 3 أيام في الأسبوع والدخل يكفي احتياجاتكم، شو أول شيء بتسوونه في الوقت الزيادة؟ خلونا نكون صريحين. بنحقق الأحلام ولا بنقول باكر راح نبدأ؟ شاركوني على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. لو صار عندكم لو صار دواماتنا 3 أيام في الأسبوع والدخل يكفينا، يكفي احتياجاتنا، شو أول شيء بتسوونه في الوقت الزايد؟

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 28 39 المنامة 31 35 الدوحة 29 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 35 أما الكويت 30 37 وأخيرا الرياض 26 36.
0: هو الخليج على الخليجية لايف هاب على الخليجية 1009.
2: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، ونمسي عليكم بالخير ولكل من انضم لنا وعبر إدانة الأثير. أول شيء خلونا نروح لسؤالنا، كان لو صار دوامكم 3 أيام في الأسبوع والدخل يكفي احتياجاتكم، شو أول شيء بتسوونه في الوقت الزايد؟ وقلت لكم ها أبا صراحتكم، بتحققون الأحلام ولا راح تقولون باكر راح نبدأ وباكر راح نبدأ والباكر هذه كلها راحة؟ روح لأول مشاركة من محمد، يقول أول أسبوع برقد ها المعنوية. ليش على طول، ليش ركود على طول من أول أسبوع يا محمد؟ بس يقول ثاني أسبوع بيبدأ يفكر في مستقبله. أيوة ها يعني هذا هدوء قبل العاصفة، أو أن أنت ياس تجهز لنفسك يعني أشياء وايد حلوة تتريك. مريم تقول بسير النادي، خلاص ما راح يكون عندي عذر إلا إذا اخترت عذر جديد. مريم شليني معك، أنا أحتاج صدق ما أخلق الأعذار، ولازم أسير الجيم. أنا نفسك لازم أسير الجيم، أصلا من الحين لازم أسير الجيم، ما تري سالفة الدوام 3 أيام. لأنها مجرد اقتراح، بليز ما بتقولون اليازية خبرتنا هذا الخبر، لا هذا اقتراح ونيت أتناقش وياكم في هذا الموضوع. راشد يقول بخصص وقت لأمي وأبويا أكثر عن قبل، وبطلع مع عيالي من غير يعني من غير ما أطالع الساعة، وأحاتي متى أرجع وعندي دوام وعندي بحث. صح هني بتكون عندنا أوقات كثيرة أن نعوض فيها أهلنا، لأن نحن ما شاء الله انشغالاتنا في الحياة في السفر في الدوامات، هذا الوقت صح راح يكون مخصص لهم. ونروح للطيفة تقول ببدأ المشروع اللي من سنين أقول بسويه، بس هالمرة صدق مو بس بفتح لحساب انستغرام، لا بشتغل عليه. صح كل التوفيق لك يا لطيفة، ونتمنى أن أنت فعلا ما تترين هاي الفرصة، أن من الحين تبدين، وسالفة التأجيل خلاص تودرينها وتبدين فيها، وكل التوفيق لك. سالم يقول بسوي طلعات داخل الإمارات كل أسبوع مكان، وبرد الدوام وعندي سوالف تكفي الأيام الثلاثة. سالم لازم أنت تشارك وياي دوم في إكسبلور الإمارات، نحن عندنا بنصير أماكن وبنستكشف أماكن بنتكلم عنها، فأنت أباك تكون موجود معايا وتعطيني بعد الأماكن اللي نبغى نزورها. لازلت مستمرة وياكم مستمعين، خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا سحابة قدرها فوق السحاب، لا يصيبك باس يا بحر الندى، تحت غيثك كل أنواع الشراب، الحياة لأهلك وموت المن عدا، عذبه لجارك وللعادي عذاب، كم سقيت المعتدي طعم الردى، يا يد فيها الشجاعة ما تهاب، يا يد فيها الشجاعة ما تهاب، كل غالي لجلها يعلى الفدا، تحملين الضر عنا والصعاب، وتدفعين الضيم لين آخر مدى، في سطور المجد خطيتي كتاب، كل حرف فيه بالعز ابتدى، كم سحتي دمعة تشكي مصاب، كم رحمتي من له الضر اهددا، من كريم يملك قلوب ورقاب، كل صوت بعد صوته له صدى، تختلف الآراء على أمر الصواب، بس عنكم تتفق حتى العدا، انت زايد انت الأول والمجاب، وانت الحامي إذا خوف بدأ، الشعر يرفع الذي ماله جناب، والشعر يخفض عزيز سيدا، بس مع زايد تلخبط في الحساب، لأن باسم الشعر عز وبهشدة لك تغني لي زينها الخضاب، ويعلك السالم على طول المدار.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: اسمع مستمتع مع الأغاني الخليجية.

الأثير. ودعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. يمكن للأطفال دون 12 عاما يقيمون ويلعبون ويأكلون مجانا في الفنادق المشاركة بجزيرة ياس، بالإضافة إلى الاستمتاع بدخول مجاني إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة ألعاب مائية استثنائية. حولوا عطلة المدرسة إلى رحلة عائلية لا تنسى. احجزوا الآن حصريا عبر yasisland.com.

0: لايف هاب على الخليجية 1009.
1: وخلونا نفهم الخبر بهدوء، لأن في فرق بين عنوان اللي يقول الدوام بيصير 3 أيام، هذا مجرد توقع إن هالشيء ممكن يستوي مستقبلا لبعض الناس. بيزوس يتصور أن زيادة الإنتاجية بالذكاء الاصطناعي رح يسمح لبعض الناس أنهم يعيلون أسرهم وأنهم يشتغلون خلال 3 أيام في الأسبوع فقط، وأن بعض الأسر ممكن أنها تختار الاكتفاء بدخل شخص واحد. لكن هالكلام رؤية للمستقبل، مو بإعلان أن أمازون بدأت تطبق نظام دوام من 3 أيام، لا. لكن الزاوية اللي يناقشها هي يوم ننجز أكثر في وقت أقل، كيف بنستفيد من الوقت اللي وفرنا. خلونا نفترض مثلا أن مهمة كانت مثلا كانت عندنا أو شغلة كانت تاخذ منا ساعتين وصارت تخلص في ساعة بمساعدة التقنية، وهاي الساعة اللي وفرناها بنستخدمها في التعلم والتطوير ولا بنعبيها في مهام ثانية. هني يبدأ النقاش. ليش؟ لأن تقليل أيام العمل يعتمد على طبيعة الوظيفة وتنظيم الشغل، قرارات جهة العمل في وظائف تحتاج حضور وخدمة مستمرة، فالتطبيق بيختلف من مجال لمجال. وعقب سرعة الإنجاز بروحها ما تكفي، لازم نراجع النتيجة، نتأكد من جودتها، ونعرف متى نستخدم الأداء ومتى نحتاج خبرتنا وحكمنا يعني على هاي الأمور. يمكن السؤال المفيد لنا اليوم هو شو المهمة المتكررة اللي تاخذ من وقتي، وممكن أتعلم طريقة أذكى لإنجازها، وبالمقابل شو الجزء من شغلي اللي يحتاج طريقتي في التفكير والتعامل ويا الناس. بالنسبة لي في الإذاعة الأدوات ممكن تساعد في ترتيب الأفكار، لكن يوم أسمع مشاركة مستمع أحس بنبرة صوته، أو حتى ممكن أسئلة يعني متى الأسئلة ومتى أعطيه مساحة يتكلم، هني تكون قيمة التواصل الإنساني. وفكرة 3 أيام دوام تفتح يعني باب الخيال وتخلينا نفكر في علاقاتنا يعني بالوقت، شو نبى ننجز، شو نبى نعيش. وأنتوا لو صار عندكم وقت زيادة كل أسبوع، منو أول شخص بتعطونه هذا الوقت؟

0: شيء الناس تصرف عليه وايد ولكن ما يستاهل.
1: تجميل التجميل هوس هوس. التبيض عندنا يا كثر اللي فيهم هوس في التبيض. خواتنا النساء لا يزعلون من الوحده تتوقع ان ما بتعرس الا اذا كانت بيضه.
0: اكثر معلومه عن البشره تتمنى الناس يوقفون يصدقونها.
1: ما كل ما يسوق يصدق، ما كل ما يسوق يصدق. الواحد يفتكر ان خلاص الزوج بيكون كامل المواصفات فهي لازم تكون كذلك كامله المواصفات. فلا تقسون على نفسكم، كونوا واقعيين، كونوا منطقيين،
0: كونوا واقعيين وكونوا واثقين من نفسكم.
1: لاغلب الامراض عندنا علاجات، لكن في اشياء هي هذه طبيعتها، هي هذه طبيعتها.
2: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية.

0: لايف هاب على الخليجية 1009.
1: وين نروح الويكند؟ كل ويكند تحتارون أكيد وين تودون العائلة. خلاص هذا الموسم عندنا لكم الحل مع باقات ميجا الذهبية والفضية من القرية العالمية. الوناسة صارت دبل، تقدرون تستمتعون بأجواء القرية العالمية وفوقها تجارب ومغامرات في دبي باركس اند ريزورت. اختاروا اللي يناسبكم، بطاقات موسمية لثلاث أشهر أو حتى تذاكر ليوم واحد لدخول منتزهين. ميجا الذهبية ب 4990 درهم وميجا الفضية ب 3490 درهم. لا تفوتوها، احجزوا باقتكم الحين عبر موقع كوكاكولا أرينا أو من دبي باركس أند ريزورت والقرية العالمية. وبشي وصلنا وياكم مستمعين لنهاية برنامجكم من لايف هاب، بدأناها بإنجاز دبي وأثره في مشاويرنا، وعقب سرنا لبوظبي وتعرفنا على تقهوى الحزم، وختمناها بنقاش عن الذكاء الاصطناعي ومستقبل الدوامات. والأجمل في هاي السوالف مشاركاتكم، كل تجربة وراي يضيف للموضوع ويخلينا نشوفه من زاوية جديدة. يعطيكم العافية على تفاعلكم ووجودكم، وإن شاء الله تكون بداية أسبوع خفيفة وكلها خير يا رب عليكم. إذا بعدكم في الطريق هلا هلا هلا هلا بعماركم وتوصلون بالسلامة، وإذا خلصتوا دواماتكم يعطيكم العافية واستانسوا بباجي يومكم. خذوا لكم وقت ويا أهلكم والناس اللي تحبونهم. كنت وياكم أنا اليازي عبيد وفي برنامجكم لايف هاب على الخليجية 1009. باكر بإذن الله نلتقي من الساعة 2 إلى 5 المساء. لين ذاك الوقت ربي يحفظكم ويحفظ أحبابكم وفي أمان الله.
2: عراب عراب المعالي، نعم عالي بالأفعالي، ويجود بحر الجود، راس المعزة والرجولة، فخر دوله وله طوله، طيب النبا ينصاه.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزعة وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب أي حلم طرق في كل ديرة.
2: لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة.
3: قصيدة امتزجت روح الأبوة فيها بروح الصداقة، فجاء مطر الشعر مختلفا اليوم في الطرش خلية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله. مرت أيام القنص حلوة عذية، في أناسه بين مصباح ورواح، بس فيها نقص يوم أمست خلية من أبو راشد خلت من الانشراح. ليت يا حمدان عن دار قصية، كنت في الطرشة وساعات المزاح، صيدنا وافر بأيام هنية، والمعاشة والمزاقر والصياح، حلو جو الصيد من صبح العشية، وعندك ودونك ليالينا ملاح، والخوي دايم ترى يدور خويه، عادة أهل المعرفة وأهل الفلاح، وفوق هذا فالعيون البابلية صادت الصياد ما فاد السلاح، لو حضرت إن كان بتحل القضية، وكان ما بيفوز لي لابس وشاح. هنا تنحني الكلمات إجلالا لهذا الشموخ الذي جعلني في حيرة، كيف أبدأ ومن أين أبدأ، ولكن تامر علي. مرحبا باللي علي مرسل هدية، والوفا من بيني وبينها متاح، سيدي شاعر ونفسه شاعرية، والمولع بالقوافية ما استراح، ولد راشد له عزوم زايدية، برق عزه في غيوم الطيب لاح، كل ما هد الصقور الصيرمية كان له معها مخاليب وجناح. القنص لو كانت أيامه شقية، لذته في النفس تجلب الارتياح، وانت يا رمز الفخر تامر علي، وان حصل مني خطأ منك السماح، والغزال اللي لعينه جاذبية نظرته فيها من السحر المباح، عادتك صيده بلية بندقية لو في عينه مثل ما ضرب الرماح.
0: أشعار فزاع على الخليجية. الخليجية 100% خليجية.
4: 1-0-0-9.
5: تدور على رعاية صحية قريبة منك؟ هيلث هاب العربي سنتر في شارع الخوانيج يضم أكثر من 30 طبيب في أكثر من 18 تخصص طبي، عشان يوفر لك ولعائلتك رعاية صحية متكاملة في مكان واحد، من طب الأسرة والأطفال إلى الجلدية، النساء والولادة، العظام وغيرها. هيلث هاب العربي سنتر، أطباء تقدر تعتمد عليهم. للحجز اتصل على 800-23-44 أو حمل التطبيق هيلث هاب، أو زوروا موقعنا healthhubalfatim.com.

0: صوت بلا صورة.
1: يحمل شهر أكتوبر في مكتبة محمد بن راشد برنامجاً يجمع التراث والأدب والإبداع. نحتفي باليوم العالمي للترجمة بجلسة عن الترجمة السمعية البصرية، ثم نعود إلى الأندلس مع الباحثة أديبة روميرو في جلسة عن مخطوطاتها.
2: أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية 40 فعالية خلال شهر أكتوبر ضمن فعاليات شهر الصحة النفسية، وتتضمن الفعاليات ورش عمل ومحاضرات وأنشطة رياضية وفنية إلى جانب المؤتمر الدولي للصحة النفسية.
3: جيل نحو الأكثر كل يوم هي تجربة تفاعلية صممناها عشان نقرب عيالنا من عالم بلدية دبي ونعرفهم على مهنها وتخصصاتها بطريقة ممتعة ومختلفة تناسب أعمارهم.
0: صوت بلا صورة. الأخبار برعاية عالم ريفرلاند. اكتشفوا 14 تجربة ترفيهية في عالم ريفرلاند، كارتينج وبولينج والكثير غيرها من المغامرات. احجزوا الآن.
4: محمد بن راشد يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة مركز دبي للأمن الاقتصادي. برئاسة محمد بن راشد مجلس الوزراء يعتمد الميزانية العامة للاتحاد ب 292.5 مليار درهم للأعوام 2027-2029. منصور بن زايد يطلع على استراتيجية الهيئة الرئاسية للمراسم والسرد الاستراتيجي وخططها المستقبلية في الذكرى 5 لتأسيسها.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفاء الزرقاء. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي القرار رقم 24 لعام 2026 بتشكيل مجلس إدارة مركز دبي للأمن الاقتصادي برئاسة معالي طلال أحمد بالهول، ويضم المجلس في عضويته كل من عوض حاضر المهيري نائبا للرئيس وتميم محمد المهيري والدكتور رياض محمد بالهول وسيف عبيد المنصوري وفيصل محمد العوضي، إضافة إلى الرئيس التنفيذي للمركز. ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2027-2029 بإجمالي 292.5 مليار درهم وبنمو قدره 28.3% مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة، فيما تم اعتماد ميزانية السنة المالية 2027 بمصروفات تقديرية إجمالية قدرها 90.1 مليار درهم ضمن خطة الميزانية للسنوات 2027-2029. اطلع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة اليوم على استراتيجية الهيئة الرئاسية للمراسم والسرد الاستراتيجي وأهدافها وخططها المستقبلية بحضور سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة لشؤون المشاريع الوطنية. جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مقر الهيئة بمناسبة الذكرى 5 لتأسيسها بحضور معالي محمد عبد الله جنيبي رئيس الهيئة ومعالي سميرة مرشد الرميثي الأمين العام وقادة الفرق في الهيئة، وقدم مسؤول القطاعات شرحا حول أبرز إنجازات الهيئة ومبادراتها الوطنية خلال الفترة الماضية التي جسدت خلالها رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ومبادئه، والتي تعد بوصلة لتوجيه أعمال الهيئة محليا ودوليا من خلال التركيز على استراتيجيات السرد والاتصال واستشراف المستقبل والمراسم. فازت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بجائزة دبي الأفعال دبي أورد عن فئة المؤسسات في المجال الحكومي تقديراً لما حققته من نتائج ملموسة في تسريع الخدمات ورفع كفاءة الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين في قطاعات الطرق والمواصلات وتبنيها فلسفة دبي الأفعال دبي ثقافة مؤسسية ونهجاً في العمل. حول ذلك تحدث لمركز أخبار RN معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي.
5: فوز هيئة الطرق والمواصلات جائزة دبي الأفعال هو وسام فخر واعتزاز لجميع العاملين في الهيئة وثمرة لرؤية قيادتنا الرشيدة حفظها الله التي أرست نموذجا عالميا في العمل الحكومي يقوم على الطموح الاستثنائي وسرعة الإنجاز وجودة الأداء وتحقيق أثر إيجابي ومستدام في حياة الناس. تعلمنا من مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن الطموحات تقاس بما يتحقق على أرض الواقع وأن الريادة تصنعها المؤسسات القادرة على تحويل الأفكار والرؤى إلى مشاريع نوعية تسبق احتياجات المدينة وتواكب تطلعات المجتمع. جائزة دبي الأفعال تجسد فلسفة سموه التي تختصرها مقولة نقول ما نفعل ونفعل ما نقول وهي فلسفة ترجمناها في الهيئة إلى نهج مؤسسي يقوم على التخطيط الاستباقي وسرعة اتخاذ القرار.
4: تنعقد فعاليات ملتقى محمد بن راشد للقادة الملتقى السنوي الأبرز والمتخصص في الإدارة والقيادة يوم غد في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة أهم 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي إلى جانب نخبة من الخبراء وصناع القرار والأكاديميين. المزيد في التقرير التالي مع الزميلة مارلين تانيوس.
6: يشكل ملتقى محمد بن راشد للقادة منصة محورية لترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في تأسيس منظومة قيادية عالمية فائقة الجاهزية ترتكز على استشراف الفرص المستقبلية وتكريس نهج مرن يستبق التحولات بالابتكار وسرعة الإنجاز. كما يمثل الحدث محطة استراتيجية لمأسسة الفكر القيادي لسموه وتحويله إلى منهج عمل مؤسسي مستدام يوجه طاقات جميع الجهات في دبي نحو تحقيق أقصى درجات الكفاءة التشغيلية والارتقاء بجودة الحياة. ويسعى الملتقى الذي ينظمه مركز محمد بن راشد لأعداد القادة إلى ترسيخ أرقى المعايير القيادية المتقدمة عبر إيجاد مساحة تفاعلية تجمع نخبة القيادات الاستراتيجية والخبراء والأكاديميين حول العالم. ويهدف هذا الزخم القيادي إلى تقييم المكتسبات التي حققتها دبي وصياغة توجهاتها المستقبلية من خلال مناقشة المبادرات والمشاريع الحيوية بما يسهم في رسم خارطة طريق للمرحلة المقبلة وتعميق التكامل المؤسسي وتوحيد الجهود الوطنية لاستدامة التفوق وترسيخ تنافسية دبي ومكانتها العالمية.
4: إلى هنا مستمعينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة والتي قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار RN. رافقتكم السلامة أينما كنتم.
7: الأخبار من شبكة RN.
8: الساعة 5 العصر في استديوهات الخليجية 1009.
9: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم تطبق الشروط والأحكام.
8: وين وصلنا على الخليجية 1009.
10: مساء الخير والسعادة لكل متابعين عبر أثير الخليجية 1009. وين وصلنا لانطلاقة وبداية أسبوع إن شاء الله يكون مفعم بالنجاحات والأخبار الجميلة والسارة وإن شاء الله ما تسمعون إلا كل ما هو جميل ويرضيكم. مساء الخير لمستمعينا ومساء الخير لسعد.
11: مساء الخير مريم ولقاء جديد يجمعنا بعد إجازة نهاية أسبوع إن شاء الله كانت رائعة ومميزة أيضا لكل مستمعينا ومن خلال تواصلهم اليوم إن شاء الله نقضي سويا وقت رائع ممتع.
10: اليوم عندنا ما شاء الله الكثير من الفقرات، بننتقل بين كل فقرة والثانية خلال هالساعات الثلاث. نذكركم مع بداية وانطلاقة برنامجنا بوسائل التواصل، لكل من حاب يشاركنا ويتواصل يعني عندنا رقم الاسمس 4000، أيضا من خلال تطبيق X at الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. سعد، أول قبل ما ننتقل لموضوعنا الأول لهذا اليوم، خلونا نخبر المستمعين بما أن ما شاء الله عندنا الأماكن الترفيهية اللي مستمعينا ممكن يقضون فيها أجمل وأمتع الأوقات، خصوصا أن الأيام الجاية إن شاء الله بتكون الأجواء جميلة وبنحتفل بمناسبات جميلة، فهناك الكثير من الأمسيات والفعاليات المتنوعة. موعدنا مع ليلة طربية من نوع آخر على مدرج خورفكان، استعدوا لليلة من أجمل الليالي مع قيثارة العرب الفنانة هنوال، ويشاركها الفنان الإماراتي عبد الله المستريح في ليلة كلها إحساس وطرب وفرحة وطن. الموعد تاريخ 28 نوفمبر على مدرج خورفكان، ولا تفوتون هذا الموعد، سجلوا عندكم تاريخ 28 نوفمبر، بتكون أمسية غنائية رائعة جدا وفيها الكثير من أكيد الطرب. إذن لحجز التذاكر بإمكانكم زيارة الموقع الإلكتروني platinumlist.net والشريك الإعلامي الخليجية 1009.
11: أيضا اليوم نرحب كذلك بكل مستمعين المنضمين. في بداية لقائنا عبير، حياتي الله عبير، تقول في حكمة اليوم: تعلم الاعتزال والاعتزاز، واختر الترفع والترفق، واعرف متى يكون الصمت صوتا والعفو عزا والبعد وقارا. شكرا لك يا عبير. أيضا مع الشامسي، مساء الخير. مساء الخير سعد، مساء الخير مريم،
10: مساك الله بالنور والسرور. اليوم بننتقل ياكم إلى موضوعنا الأول، موضوعنا عن الترقية. هل من الممكن أنك ترفض ترقية؟ نعم ولا لا؟ ولماذا؟ سعد، شد حصلت على أوفر أو ترقية ورفضت العرض هذا أو الترقية؟
11: لا لا
10: نهائيا؟
11: لا أبدا.
10: طول مسيرتك المهنية اللي عمرها 50 سنة معقولة ولا أوفر ولا ترقية ولا شيء؟
11: لا لا أبدا،
10: لا لا لا مستحيل سعد. لا أنا أذكر أنك رفضت ترقية واحدة، صح ولا لا؟
11: لا أبدا. عموما يعني نشوف أراء مستمعينا اليوم، يعني هل فعلا لو عرض عليك أوفر أفضل أو عرضت عليك ترقية، هل ممكن أن أنت يعني خلنا ما نقول ترفضها بقدر ما نقول تعتذر عنها؟ لأن أحيانا يمكن البعض هو لا يرفضها كرفض بقدر ما هو يعتذر عنها، أنه يشوف أنه يعني يمكن يكون ميدانيا أنسب أو أكثر فائدة من أنه يكون يعني إداري.
10: نعم الأسباب عديدة وقد تكون المسميات مختلفة، ولكن في النهاية في النهاية كلمة لا هي الكلمة الحاضرة. إنزين، خلنا نسأل المستمعين: هل سابقا رفضت عرض وظيفي أفضل من وظيفتك الحالية كمسمى وظيفي كمكانة معينة، أو إذا في نفس جهة العمل يدك ترقية وانت قلت لهم لا أنا شكرا ما أبغي هذه الترقية،
11: يعني لو حصل مستقبلا بعد يعني
10: وممكن هذه الترقية تعطونها لشخص آخر، نعم أم لا؟ وفيك في حال كانت الإجابة نعم، خبرنا ما هي أهم الأسباب إن كانت هناك أسباب.
11: مع اسماءكم عن طريق الاسمس على 4000 دوت صلات، وعلى الخليجية على 1009، وأيضا من خلال تطبيق الخليجية لأرسال المسجات.
10: صراحتكم نباها حاضرة،
11: يعني خليك صريح في الموضوع.
10: أيوة الصراحة أهم شيء. إذا جتك فرصة سابقا رفضتها ولا قبلتها؟ وإذا رفضتها لماذا؟ هي

0: المنامة 31 35 الدوحة 29 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 35 أما الكويت 30 37 وأخيرا الرياض 26 36.
1: هو الخليج على الخليجية. وين وصلنا على الخليجية 1009؟
2: وين وصلنا؟ وصلنا إلى المزيد من آراء مستمعين نحو موضوعنا اليوم. هل مر عليك في حياتك أن يعني عرضت عليك ترقية واعتذرت عنها، أو ممكن تتوقع أن مثلا لو جاتك ترقية ممكن بالمستقبل أن أنت تعتذر عنها؟
3: نعم، ترقية أو أوفر، يعني عرض وظيفي من جهة عمل أخرى، ولكن أنت قلت شكرا أنا أرفض هذه الوظيفة، أو خلنا نقول أرفض هذه الترقية. هل صارت معك سابقا ولماذا؟ ما هي أهم الأسباب؟ ومتى أنت ممكن ترفض أي ترقية أو عرض وظيفي آخر؟ عبيرة تقول أكيد لا، عدنا يمع الشامسي يقول لا، مساك الله بالنور والسرور تقول أهلا مريم وأهلا سعد، مسا النور والبركة والسرور من أمل أحمد.
2: أيضا مزيد من مسجات مستمعين ومن خلال تواصلهم زميلنا نواف، مساء الخير والنور والسرور.
3: نعم نواف يقول رفضت السنة اللي طافت والعرض كان قوي، بس لأنه كان في وجهة شوي بعيدة عني، فكرت أن الدرب زحمة وفي بعض الأحيان يكون الضباب كثيف، عشان تذيه يعني حفاظا على سلامتي وصحتي يعني غيرت رأيي. وما نواف ما علي هذا المسج حاليا أنا بكبتره وخلاص بنتناقش في هذا الموضوع إن شاء الله لاحقا.
2: وبعدين نقول لك يعني we need you man،
3: يعني تسمعون أحلى الأغاني، يعني نواف يجهز لكم أغاني حلوة طبعا مع زميلنا محمد البلوشي، فما شاء الله كومبينيشن رائع وجميل. تفكر تطلع من الإذاعة يا نواف، ما هقيتها منك.
2: وإيش تقولك بعدين وسام ومحمد؟ طيب سوزان أبو بكر حياته، شكرا لك يا نواف. سوزان تقول مساء الخير، تقول أنا صارت وياي، تقول رفضت لأنها كانت تغيير مسمى وظيفي أعلى ومهام ومسؤوليات أكثر، لكن بدون أي امتيازات، بدون زيادة راتب، أو حتى بدون مكتب منفصل.
3: يعني على شو ترقية؟
2: يعني إنزين
3: اسمها ترقية بس اسمها
2: هي بس المسمى الوظيفي
3: بس
2: هي.
3: بس
2: يعني بس لا سوزان، في شيء في الموضوع، في شيء برستيج
3: يعني في البزنس يعني كارت مثلا يكتبوا لك المديرة الفلانية المسؤولة الفلانية. طوفتي على نفسك فرصة يا سوزان، الله يسامحك. بس
2: وهذه النقطة بنتكلم عنها، هل أكيد الترقية أكيد مهمة يعني ماديا وكمكتب منفصل وبالتالي شيء مهم.
3: نحن بناخذ تفاصيل الموضوع إن شاء الله بعد شوي.
2: خلنا نشوف مريم وتقرأ مسجها. مريم
3: سميتي شو تقول؟ تقول نعم رفضت لأن باختصار المدير الحالي هو أكثر خبرة وأقدر أتعلم منه أكثر، ونقدر نقول هو الأفضل في مجاله، حتى لو غيرت دوامي والراتب كان أكثر بس ما بستفيد. شفتوا كيف في ناس ما ينظرون للموضوع من نظرة مادية بحتة، أو ينظرون للموضوع فقط لمسمى وظيفي، ولكن هناك أمور يلتفتوا لها وأمور يهتمون فيها. إذن راجعين بعد شوي مع المزيد من مشاركاتكم على رقم الاسم 4000 وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى.
2: في انتظار تواصلكم واكتبوا لنا أسماءكم من خلال مسجاتكم.
3: إذن هل من الممكن أنك ترفض فرصة وظيفية أو ترقية؟ وإذا صار هذا الموضوع سابقا، رفضت فرصة وظيفية أو عرض ياك مثلا من جهة أخرى، أو في مجال عملك رفضت إحدى الترقيات، ما هي أهم الأسباب وشو السبب بشكل عام اللي يخليك تقول لا للترقية ولا للعرض الوظيفي؟ الفنان ماجد المهندس حاب يرحب فيكم بطريقته الخاصة عبر دانة الأثير 1009.

0: الخليجية.
1: قطع دابر ظنوني مشرق النور ومغيب النور، مرور سنيني أكثر ما تألمته من سنين. يا كم مرة الصباح وخبي في خايع ممطور، وكم مرة الظلام وضيع من يدين يدين. حروب الذاكرة ما ترحم من المنسي ولا المذكور، يسلم من غثاها عشقة بين الشرايين. لو أحلف بالثلاثة من الزعل وقفي ثلاثة شهور، يوديني لها شيء على روحي يوديني ومر السور، واثره صار يعرفني حمام السور. ما باقي إلا اللي مريت من تحته يناديني على الشباك شرها من نسيم ووردة وعصفور. يكفيهم عبورك بس أنا ما هو يكفيني. على الخياط شرهات النظر يلعاد كالمزروع، من اللي حط يده بين غاية عيني وعيني. شبيهتها في الأرض النائلة فردية بن عمور، اسناد ولامشت كانها تشل الرجل ممطين. تزايد زينها يوم المنافس كبرية وغرور، بعد فازت عليها بكرة عيار القحاطي. وبنجخد بصديق ويارد الحروة بدون شعور، سلطنة المراكز ما لها غير السلاطين. وأنا عذري معي معذور ولا ماني معذور، حزاوي خاطري وأحلها من بيني وبين.
0: على الخليجية.
2: طموحك يستاهل خطوة أكبر، ومستقبلك يبدأ بقرار. كونوا على الموعد وياي أنا عهود وزميلي عبد الله، بنكون وياكم في بث مباشر من الحرم الجامعي لجامعة الإمارات في العين تاريخ 13 أكتوبر. بنكتشف وياكم البرامج والتفاصيل والفرص اللي تنتظركم. فإذا كنت تفكر تطور مهاراتك وتعزز فرصك المهنية، جامعة الإمارات تفتح لك آفاق جديدة من خلال برامج الدراسات العليا في كلية الإدارة والاقتصاد. اتعرف على برنامج ماجستير إدارة الأعمال MBA وماجستير تحليلات الأعمال، أحد التخصصات الواعدة في عالم الأعمال وصناعة القرار. والأجمل، منح دراسية تصل إلى 25% للمواطنين والمقيمين، والتسجيل مفتوح حتى 3 نوفمبر 2026 للفصل الدراسي اللي يبدأ في يناير 2027. جامعة الإمارات، خطوتك القادمة نحو مستقبل مهني أقوى.
3: حان الوقت لتتبع شغفك للاكتشاف مع جي تور. استمتع بقيادة سيارة SUV التي تحلم بها بأسعار تبدأ من 999 درهما شهريا فقط، مع ضمان استثنائي لمليون كيلومتر وخيار ضريبة القيمة المضافة علينا أو تمويل بفائدة 0% والمزيد. لا تفوت الفرصة، تفضلوا بزيارة صالات عرض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.

0: هبة وهايب.
1: اليوم الهبة في مجال مختلف تماماً. اليوم الهبة في مجال العمل. نعم نعم، مثل ما سمعتوا حتى مجال العمل صار هبة، ولكن هناك شيء خاص في العمل تكلمنا عنه قبل شوي سعد، ومستمعين تواصلوا ويانا من خلال مشاركاتهم وآرائهم عن الترقية أو العرض الوظيفي. سألناهم هل يا ترى سابقاً ياكم عرض وظيفي من جهة عمل أخرى أو في نفس المكان، مثلاً ياتكم ترقية ولكن رفضتوها، نعم أم لا؟ وإذا كانت إجابتكم بنعم، شو كان السبب الرئيسي اللي خلاكم ترفضون هذه الوظيفة؟ وصلتنا المزيد من الآراء، إن شاء الله بنقراها ولكن في وقفتنا الجاية، وأكيد نوجه الدعوة للمستمعين للمشاركة في هذا السؤال على رقم الاسمس 4000 أو من خلال التطبيق الخاص بالخليجية. ولكن خلونا شوي نكشف جانب من هذا السر في فقرة هبة وهايب.
2: في الصين طبعا مؤخرا هناك مفهوم للتخلي الواعي عن الإدارة. هذا المفهوم له مسمى خاص،
1: هذا الاسم يسمى conscious unbossing. conscious unbossing
2: سهل جدا.
1: نعم،
2: وبالتالي هو باختصار هو رفض الترقية أو الإعتذار عن الترقية. المفهوم منتشر بين جيل الشباب من فئة الموظفين، وهو رفض الترقية بكامل إرادتهم. السبب الرئيسي هو الهروب من الضغوطات وبيئات العمل الغير إيجابية والتضحية بالصحة الشخصية من أجل ألقاب وظيفية كما اسموها.
1: نعم، ها قد تكون هذه من أبرز الأسباب اللي تخلي الشباب، تحديدا فئة الشباب في الصين، يرفضون الترقية ويرفضون خلنا نقول يعني هذه العروض الوظيفية اللي تيهم. إلى جانب ذلك ضعف العائد المادي مقارنة بالمسؤوليات المضاعفة، كما أن الموظفين وبشكل خاص من فئة الشباب يفضلون الحفاظ على صحتهم النفسية والجسدية ووقتهم الخاص للاهتمام بعائلاتهم، هواياتهم والأمور الشخصية الخاصة فيهم، بدلا من الانخراط في العمل القاسي لساعات طويلة مثل نظام 996. بعد شوي بندخل في تفاصيل هذا الموضوع، بنخبركم ما هو هذا النظام المتبع في الصين تحديدا. إذن سؤالنا لا يزال قائم لمستمعين ومستمعاتنا، هل من الممكن أنك ترفض ترقية؟ إذا كانت إجابتك بنعم، شو ممكن يكون السبب؟ وإذا سابقا رفضت عرض وظيفي أو ترقية، شو كان السبب؟ إذن على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم، وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى.
2: عشا المنصوري حياة الله عشا تقول صار لي تقريبا سبع سنين ما ترقيت حتى 100 درهم ما زادوني، فبالتالي وين أرفض الترقية؟
1: تعرفين يا مستمعتنا عاشا، يمكن يقولون يعني بعد العسر يسرى، وإن شاء الله تيجي الفرصة الوظيفية والترقية وزيادة الراتب اللي إن شاء الله تكون مرضية.
2: وأحيانا حتى في بعض الوظائف على فكرة يعني يكون فيها أيضا جوانب أخرى سنوية مثل مكافآت مثل بونص مثل غيرها بشكل دائم بالنسبة للموظف، فبالتالي هي أيضا تضاف للراتب أو تضاف لشكل الراتب.
1: نعم، الموظف لازم يشوف هذا الموضوع من الناحية الإيجابية، طبعا يحسب حساب هذه المواضيع. عموما راجعين بعد شوي مع المزيد من التفاصيل، ولكن في هذه اللحظات إلى طرقات دبي الرئيسية وحركة السير فيها.
0: السير على الخليجية
3: برعاية جزيرة ياس.
1: نبدأ وياكم من شارع حصة وشارع مس جيم بالاتجاه إلى شارع الخيل، هناك زحمة متفرقة وكذلك بطء في حركة السير بالاتجاهين على شارع الخيل من أمام دبي هيلز مول بالاتجاه إلى منطقة غدير الطير، بالانتقال إلى شارع الاتحاد حاليا الزحمة تبدأ من نفق ديرة سيتي سنتر بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة، عندنا أيضا ازدحام وكثافة في المركبات على شارع الخيل، تبدأ كثافة المركبات من معبر الخليج مرورا بشارع الرباط بالاتجاه إلى ند الحمر بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة، بالانتقال إلى شارع الشيخ محمد بن زايد حاليا الزحمة تبدأ من أمام منطقة الورقة الأولى بالاتجاه أيضا إلى إمارة الشارجة. بالنسبة للطرقات الرئيسية الأخرى في مدينة دبي فالحركة طبيعية وانسيابية، ورافقتكم السلامة.
4: وادعو ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجاناً في جزيرة ياس، احجزوا الآن عبر yasisland.com.
1: إذن هل من الممكن أنك تقول لا للترقية أو لا للعرض الوظيفي؟
2: سنرى آراء مستمعينا من خلال مسجداتكم عن طريق الاسمس على 4000 دو اتصالات وعلى الخليجية.

0: يومان فقط قبل أن ينطلق الموسم 31 للقرية العالمية. استعدوا لتجربة لا تنسى في عالم أكثر روعة ابتداء من الأربعاء الساعة 6 مساء.
1: الخليجية
2: 1009
1: 100% خليجية.
3: تدور على رعاية صحية قريبة منك؟ هيلث هاب العربي سنتر في شارع الخوانيج يضم أكثر من 30 طبيب في أكثر من 18 تخصص طبي عشان يوفر لك ولعائلتك رعاية صحية متكاملة في مكان واحد، من طب الأسرة والأطفال إلى الجلدية، النساء والولادة، العظام وغيرها. هيلث هاب العربي سنتر، أطباء تقدر تعتمد عليهم. للحجز اتصل على 800-2344 أو حمل التطبيق هيلث هاب أو زوروا موقعنا healthhubalfatim.com.

0: وين وصلنا على الخليجية 1009.
1: وين وصلنا؟ ووصلنا إلى القرية العالمية. ومن خلال القرية العالمية طبعا أكيد الكل ينتظر القرية العالمية مع باقات ميجا الذهبية والفضية، ومن خلال الاستمتاع بأجواء القرية العالمية وكذلك أيضا التجارب والمغامرات في دبي باركس أند ريزورتس. اختاروا لناسكم بطاقات موسمية لثلاث أشهر أو تذاكر ليوم واحد لدخول منتزهين، ميجا الذهبية ب 4990 درهم وميجا الفضية ب 3490 درهم، ولا تفوتوا الحجز من خلال حجز باقاتكم عبر موقع كوكاكولا أرينا أو من خلال دبي باركس أند ريزورت والقرية العالمية.
2: نعم، هذه الفرصة لا تفوت، واعتقد القرية العالمية من الوجهات الرائعة جدا، والكل يتريى افتتاح القرية العالمية اللي قرب، ما بقت الأيام، أيام معدودة، وإن شاء الله نعيش هذه الأجواء الجميلة والرائعة في القرية العالمية. هبة وهايب. اليوم رحنا إلى الصين من خلال هذه الهبة اللي انتشرت عندهم ومنتشرة حاليا تحديدا بين فئة الشباب وفئة الموظفين بشكل خاص، اللي هي conscious unbossing، اللي هي التخلي الواعي عن الإدارة أو رفض الترقية. تكلمنا عن بعض وأهم الأسباب اللي تخليهم يرفضون الترقية، اللي هي ضمنها سعد
1: طبعا من ضمن الأشياء اللي ذكرها هو الهروب من ضغوطات بيئات العمل الغير إيجابية والتضحية بالصحة الشخصية من أجل ألقاب ووظيفية، وهذه كانت هي الأسباب الرئيسية من خلال ما صرح به طبعا من خلال هذا التقرير.
2: إنزين، الحين بخبركم عن نظام متبع في الصين اللي هو 996. يقولكم جدول عمل متبع في بعض شركات التكنولوجيا والإنترنت في الصين، يعني العمل من الساعة 9 ولمدة 9 ساعة العمل لمدة من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساء، ما يعني إجمالا 72 ساعة في الأسبوع، ومعنى الرقم 996 الأولى بداية الدوام الساعة 9 صباحا مثل ما قلنا، والتسعة الثانية هي نهاية الدوام في تمام الساعة 9 مساء، وعدد أيام العمل في الأسبوع من الاثنين إلى السبت غالبا، يعني 6 أيام في الأسبوع.
1: وطبعا هناك أيضا سبب آخر، وهو أحيانا القيود التي تفرض لموظفي القطاعات الحساسة من الذكاء الاصطناعي والوظائف الحيوية الأخرى، واللي تشمل عدم القدرة على السفر دائما نظرا لوجود الكثير من المسؤوليات لديهم.
2: يعني تخيل أنك تمتنع عن السفر بس بسبب يعني عملك في مجال معين أو مهنة معينة، فتوقع الموضوع صعب. واعتقد تقييد السفر مو بس للشخص أو الموظف نفسه، حتى على العائلة يطبق هذا الكلام على عائلته، فالموضوع يكون شوي أصعب بالنسبة للموظفين، خصوصا الناس اللي يحبون يقضون إجازاتهم في السفر. إنزين،
1: شوف هالكلمة وراها موضوع قوي.
2: موضوعنا التالي بيكون موضوع مميز.
1: شو المميز في هالموضوع؟
2: الموضوع مميز لأنه نقدر نقول عنه شيء ثمين، شيء كلنا نتمناه، ولكن صعب جدا نحصل عليه. ولكن الحين من باب الخيال، دام أن هذا الشيء صعب نحصل عليه، من باب الخيال حبينا نسألكم هذا السؤال. تخيل لو تحصل على خاتم سليمان، الخاتم السحري اللي ينفذ لك أي طلب ويلبي لك أي أمنية وأي طلب تتمناها، سواء في مجال العمل، بما أن تكلمنا اليوم عن العمل وعن الترقيات، أو أي خلينا نقول أي مجال من مجالات الحياة الأخرى، في هذه اللحظة تحصل هذا الخاتم، شبيك لبيك، الأمر بين يديك والأمنية اللي بتتمناها بتتحقق الحين. ما هي هذه الأمنية وما هو هذا الطلب؟
1: مع اسماءكم سنرى طلباتكم ونشوف إذا يوافق عليها أو لا خلال هذا الخاتم. وبالتالي اكتبوا لنا اسماءكم من خلال مسيداتكم عبر 4000، وأيضا من خلال تطبيق الخليجية لرسالة المسيدات.
2: يعني دام أن السؤال فيه نوع من الخيال، فطلباتكم ممكن تكون أيضا خيالية، ولكن هذا الخاتم ممكن يحقق لكم كل أمنياتكم.

0: على الخليجية.
1: وش غير ضاعت علي سيدة الغيب؟
2: تم يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي يدك تطوله يا حمدان، احساسك يوافق بانك تطوله.
4: للحزين اللي طغى حزنه وحارب جيله، في رسالة عبرت عن ما يكن ونصت في بدايتها على جور الزمان أو ميله، وفي نهايتها على غدر الأحبة. خصت إنني متعاطف جدا وأنا أدعي له، إنما من يجهل تاريخ يحضر، إنما من يجهل تاريخ يحضر. حصت من يدرس منهج التاريخ وليحكي له، المحبة في قلوبه للمحبة شصت. لا تصافح غادر بالغدر زاد الكيلة، واخبره بأن الليالي لو تسر اقتصت. خذ مثالا واضح معقول ما يبغي له غير انك تستمع كأنك علي تتنصت. لو يقص السيف كف اللي سرق في ليلة، يمكن العبرة في حلق اللي يشوفها غصت. الحزن واجب لكن العلم فيه تفصيله، لا تقول شلون قصت، قول وش لها قصت. ومن يحلل شيء ما هو يفهمه تحليله، يدحر التحليل ناس للعلوم اختصت. وكان تبغي تفهم الواقع مثله فهمي له، اسمع القصة من أهل التجربة لا قصت. اسأل أهل العلم والجاهل ما عندها حيلة، الشريعة في وصاياها بذلك وصت. جاهر الدين في رسالة واضحة من نيله، وأتمنى من حروفي أن تكون امتصت. الغضب من قلبه اللي كل هم يشيله، والجروح اللي ورا حب الضلع رصت.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
5: الخليجية.
6: الخليجية.
0: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
7: والله راح يبدأ.
8: الساعة 7:07.
9: ها طلبت الكوفي؟
10: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
11: A few moments later.
12: ما أدري وين أصير اليوم.
13: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
14: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح،
15: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي والاتحاد العقارية. 7.

0: صمت بلا صورة.
1: يحمل شهر أكتوبر في مكتبة محمد بن راشد برنامجا يجمع التراث والأدب والإبداع. نحتفي باليوم العالمي للترجمة بجلسة عن الترجمة السمعية البصرية، ثم نعود إلى الأندلس مع الباحثة أديبة روميرو في جلسة عن مخطوطاتها.
2: أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية 40 فعالية خلال شهر أكتوبر ضمن فعاليات شهر الصحة النفسية، وتتضمن الفعاليات ورش عمل ومحاضرات وأنشطة رياضية وفنية إلى جانب المؤتمر الدولي للصحة النفسية.
3: جيل نحو الأكثر كل يوم هي تجربة فاعلية صممناها عشان نقرب عيالنا من عالم بلدية دبي ونعرفهم على مهنها وتخصصاتها بطريقة ممتعة ومختلفة تناسب أعمارهم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء برعاية موشن جيت دبي. عيشوا أجواء هالوين في موشن جيت دبي والتقوا بعائلة آدمز مباشرة مع مفاجآت مخيفة وتجارب مليئة بالتشويق.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. اعتمد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم قراراً بإنشاء مهمة دعم جديدة في لبنان تهدف إلى تقديم المشورة للجيش وقوى الأمن الداخلي في البلاد. طالب سوريون بالكشف عن مصير نحو 37 معتقلاً لدى القوات الإسرائيلية خلال وقفة احتجاجية أمام وزارة الخارجية وسط استمرار التوغلات الإسرائيلية وإطلاق النار في مناطق بجنوب سوريا. تشهد فرنسا هذا الأسبوع موجة جديدة من الاحتجاجات الطلابية الرامية إلى تحسين الظروف التعليمية في وقت يسعى الطلاب إلى الحفاظ على زخم الحراك الذي بدأ في منتصف سبتمبر. امتنعت روسيا اليوم عن تأكيد سريان اتفاق مع أوكرانيا لوقف الهجمات المتبادلة على منشآت الطاقة غداة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق من هذا النوع. قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم إن وزراء خارجية التكتل أقروا قرابة 1600 بند جديد للعقوبات مستهدفين المجمع الصناعي العسكري الروسي. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: هو الخليج على الخليجية.
2: ورحلة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 28، 39، المنامة 31، 35، الدوحة 29، 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27، 35، أما الكويت 30، 37، وأخيرا الرياض 26، 36.
1: هو الخليج على الخليجية. وين وصلنا على الخليجية 1009؟
3: وين يا ترى، وين وصل طموحك؟ طموحك لا يتوقف عند شهادة البكالوريوس، وترقبوا عهود وعبد الله في برنامج 707 في بث مباشر من جامعة الإمارات العربية المتحدة يوم 13 من أكتوبر.
4: إذن بنتعرف من خلال تغطيتهم المباشرة أكثر على برامج الماجستير في كلية الإدارة والاقتصاد ومميزات الدراسة وكذلك المنح الدراسية وكيف ممكن تسجلون. فخلكم ويانا وتابعوا البث المباشر على الخليجية 1009 غدا تاريخ 13 أكتوبر ابتداء من 7 صباحا مع الزملاء عهود وعبد الله.
3: وإذا كنت تفكر تكمل ماجستير ولازلت محتار في التخصص اللي يناسبك، خليك يعني على الخليجية لتتعرف على هذه الفرص وعن ماجستير إدارة الأعمال وماجستير تحليلات الأعمال.
4: نعم، كل هذه التفاصيل إن شاء الله بنتعرف عليها وياكم من خلال تغطية الزملاء عهود وعبد الله باكر من خلال برنامجهم 707. سعد، اليوم ختمنا ساعتنا الأولى ب خاتم سليمان، أعتقد هذا الخاتم اللي كلنا دون استثناء نتمنى الحصول عليه، ونتمنى من أمنياتنا أنها تتحقق. بعض الأمنيات بحاجة إلى خلنا نقول عمل جاد واجتهاد، وتحتاج وقت وتحتاج الكثير من الأمور عشان ممكن تتحقق في يوم الأيام. ولكن إذا قلنا بأنه طبعا من باب الخيال أنه عندكم خاتم، هذا الخاتم كفيل بأنه يحقق لكم كل أمنياتكم بدون جهد وبدون أي تعب، وهذه الأمنية بتتحقق في هذه اللحظة تحديدا. فما هي أمنيتك الحالية؟
3: عندي عبير تقول أطالب أغنية عبد الله خاتم سليمان بمناسبة الفقرة، وأيضا تقول أمتلك بطاقة بنك ما تخلص أبدا.
4: يحيى يسعد مساك يقول أمنيتي أن تتغير الإجازة والويكند. يعني أيضا تحياتنا لكل متابعينا في هذه اللحظات. بنكمل مشاركات ورسائل مستمعينا، وما هي أبرز الأمنيات؟ نباكم يعني تعطونا أمنيات دام أن هذا الخاتم موجود أنه يحقق لكم كل أمنياتكم، حتى الأمنيات الكبيرة وصعبة المنال ممكن تتحقق في هذه اللحظة تحديدا. فما هي أبرز أمنياتك؟
3: وعلى فكرة مجرد أن أنا دائما أسميها استدعاء الأمنيات، مجرد أن أنت تبدأ فيها خطوة اللي هي خطوة التفكير، وبالتالي هذا الشيء يجعل هذه الأمنيات ممكن فعلا أن تتحقق وتصبح واقع في حياتك. وهذا الأمر أكيد أنه يطلب من الإنسان دائما أن يكون متفائل ويحس أن فعلا هذه الأمنيات ممكن أن تتحقق.
4: سعد، لو كان عندنا هذا الخاتم في الاستديو بتشلي وياك؟
3: لا ممكن اني اوزع اول على الزملاء، كل واحد ياخذ امنيته بعدين اخذها وياي.
4: خلاص بتخلص الامنيات، بتطير الطيور برزاقها، ما بنحصل شيء عقب. انزين، نطرح السؤال هذا على مستمعينا. تخيل عندك خاتم سليمان اللي هو نفس

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: حطني في عيونك وغمض، خلني أعيش في عيونك، الحذر إن رمت لا تلمض، احتفظ ليطيح مرهونك، وعن دموعك إن حزنت أعرض.

0: خايف أغرق مو بك أجفونك، خايف أغرق مو بك أجفونك. عازمان المر متغمض يا خسارة مر من دونك، سيف طرفك صارم يومض في لحاظك فتنة تفتونك. كانس في الصدر لك مربض موردك من دمع مظنونك، عن فياض العشب متعوض راتع في يوف يصونك. لا تسمع عادل يعذل لا ولا منهم يلومونك، لك عهود صادقة بحفظ ولك وداد سابق نبونك. كل هذا الكون اللي ينبض أشعر أنه خالي بدونك.
1: أشعار في القمة
2: على الخليجية
1: من فارس الحكمة.
3: الجو جوكم

0: دانة الأثير
1: 1009
0: الخليجية.
2: سمعتوا نداء البرية؟ حان وقت المغامرة. عيشوا أقوى موسم للحياة البرية في دبي سفاري بارك. اكتشافات، حيوانات عن قرب، وتجارب استثنائية تنتظركم. أقوى موسم للحياة البرية وصل الآن. عيشها وايلد. احجزوا تذاكركم عبر dubaisafari.ae.

0: وصلنا لفقرة فانسي.
1: الموسيقى بنسميها موسيقى الفلوس.
0: موسيقى التجار.
1: هي موسيقى التجار.
0: اللي مخابيها متروسة. عاد فئة التجار ما أدري إذا عاد يقدرون يشترون هذا الخاتم اللي اليوم بنتكلم عنه ولا لا. اليوم بنتكلم عن خاتم.
1: شو رأيك يعني توقعون السعر ولا نقول السعر؟ يعني شوف وين طموحات المستمعين.
0: أنا أتوقع صعب أنهم يخمنون السعر.
1: زين نحن بنتكلم عن
0: بس
1: خاتم.
0: بس بيكون وايد سهل مع تشات جي بي تي.
1: ونحن نتكلم حاليا أنت توقع. يعني نحن نتكلم توقع كم سعر في نهاية الفقرة بنقول نشوف أسرع مسج يوصلنا أغلى خاتم ألماس
0: تقريبا تقريبا ونحن ما نتعامل بالدرهم لو سمحتوا بالدولار
1: بالدولار أوكي على حسب الموسيقى طبعا
0: إنزين نحن سمعنا عن فيلم أوبنهايمر صح؟ لكن هالمرة بنتكلم عن خاتم اسمه The Oppenheimer Blue.
1: طبعا هذا الخاتم هو احد اشهر لازم نخفض الصوت صح لان الاشياء الراقيه هو احد اشهر واغلى الخواتم الالماس في العالم.
0: يقولكم لم ينشر تاريخ محدد بدقه للعام اللي صنع فيه هذا الخاتم الازرق، ولكن الماسه هذه نفسها اللي استخدمت في هذا الخاتم نقبت في جنوب افريقيا في اوائل القرن العشرين، واشتراها لاحقا مالكها الشهير سير فيليب اوبنهايمر، وقام بصياغتها في خاتم بلاتيني شهير يحمل اسم 8 بليدز من تصميم دار المجوهرات الشهيره فيدورا.
1: طبعا تصميم هذا الخاتم يتميز بلون ازرق فائق النقاء والنابض بالحياه، وكذلك ايضا التصميم هو مرصع على خاتم من البلاتين ويحيط به ماسه صغيره. طبعا المالك مثل ما ذكرت مريم هو سير فيليب اوبنهايمر، ولذلك سمي الخاتم باسمه خاتم اوبنهايمر بلو. طبعا بيع في المزاد العلني، وفي المزاد العلني من خلال احدى دور المزادات في جنيف في 18 من مايو عام 2016 مقابل مبلغ. خلينا نشوف المبالغ اللي وصلتنا.
0: نعم سعد، دامني ابن طاري مالكها السابق السير فيليب أوبنهايمر هو مدير شركة دي بيرز، طبعا الشركة المعروفة دي بيرز اللي كان قد اقتناها لزوجته. اما عن السعر
1: اللي وصلنا حاليا عن طريق المسجدات عبير تقول 4 مليار دولار. لا هذا مو بخاتم، هذا محل الماس، هذا
0: منجم كامل،
1: هذا محل الماس كامل.
0: اوكي قلنا سعر يعني يا عبير بس يعني شويه
1: 4 مليار خير يعني تجال بيدك 4 مليار يعني. انزين لا هو 57,900,000 دولار.
0: نعم هذا بالدولار الأمريكي، وهذا الخاتم كسر حينها الأرقام القياسية كأغلى جوهرة تباع في مزاد في ذلك الوقت. الوقت طبعا بيع في مدار أو مزاد دار كريستيز المعروف عالميا. إذن اليوم كان عندنا في فقرة فانسي هذا الخاتم اللي اسمه The Oppenheimer Blue. نحن سوينا سيرج سريع وشفنا شكل الخاتم، هذا خاتم جميل ويستحق أصبع كل أنثى تسمعنا في هذه اللحظات. فهل يوجد شخص ممكن يشتري لك هذا الخاتم؟ أتمنى ذلك. تستحقين الجواهر ولا آلة؟
1: إذن هي المسألة يعني مثل ما ذكرت مريم حتى من خلال التقرير ذكرنا اليوم أن مثل هذه الخواتم يمكن حتى غير الأكيد الألماس يعني مريم هي القيمة اللي يمكن التاريخية أن من سنوات طويلة يعني في بداية القرن العشرين تمت صناعته طبعا.
0: نعم.
1: فبالتالي يعني يمكن في قيمة أيضا هو قدم الخاتم مثل ما ذكرنا، وبالتالي هذا الشيء أيضا زاد من قيمته طبعا.
0: طبعا الإمرالد أو الزمرد معروف بارتفاع سعره خصوصا إذا كان فائق النقاء، وخصوصا بأن حجم الماسة ما شاء الله 14.62 قيراط مو بشوية.
1: وعبير
0: يستحق يعني
1: تقول ممكن أشتري بطاقة يعني هي تقترح اسم بطاقة.
0: عرفت الموضوعين صحيح.
1: حلو.
0: حبيت التفكير المنطقي والذكي.
1: تقول بطاقة كريدت بس نسميها بطاقة خاتم سليمان.
0: إنزين دائما نتكلم عن الأشياء الغالية، سؤالي للمستمعين ما هو أثمن شيء موجود في حياتك؟ ما هو أثمن شيء موجود في حياتك؟ نحن ما بنحدد وما بنقول سواء كان هذا الشيء مادي معنوي إنسان مكان، أيا كان هذا الشيء اللي تعتبره أثمن شيء في حياتك.
1: الأثمن في حياتك على 4000 دوت صلاة، واكتبوا لنا أسماءكم الكريم من خلال مسجاتكم، سواء راسلتونا من خلال 4000 دوت صلاة أو حتى من خلال تطبيق الخليجية لإرسال المسجات.
2: حركة السير على الخليجية
3: برعاية جزيرة ياس.
0: نظرة سريعة على طرقات دبي الرئيسية ونشوف حركة السير فيها درب السلام لكل مرتادي الطرقات، خصوصا اللي موجودين في أي شارع مزدحم، نتمنى لكم سلامة الوصول. حاليا لا تزال الشوارع الرئيسية في مدينة دبي مزدحمة، ومنها شارع حصة وشارع مسقين بالاتجاه إلى شارع الخيل، كذلك شارع الخيل هناك كثافة مركبات بالاتجاهين من دبي هيلز مول بالاتجاه إلى منطقة غدير الطير. أيضا زحمة متفرقة على شارع الشيخ زايد، تبدأ من أمام تقريبا مدخل مدينة دبي للإنترنت وتنتد إلى منطقة الصفا، وكذلك بالنسبة لشارع الاتحاد حاليا الزحمة تبدأ من نفق ديرة سيتي سنتر بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة، وعندنا أيضا شارع ند الحمر بالاتجاه المؤدي إلى نفق المطار بالاتجاه إلى إمارة الشارجة يشهد ازدحام وكثافة في المركبات، وأخيرا عندنا شارع الشيخ محمد بن زايد، الزحمة حاليا تبدأ من تقاطع الورقة الأولى بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. دائما أتمنى أنكم تلتزمون بقواعد السير والمرور حفاظا على سلامتكم وسلامة الآخرين.
2: وادعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس، احجزوا الآن عبر yasisland.com.

0: بودكاست استكانة.
1: مرت عليه حالة واحدة حقنة فيلر، وبعد حقن الفيلر صار يعني خلينا نقول للأسف انضرب العرج وصار شبه غرغرين. فهذه تواصلت مع العيادة اللي سوت فيها، والدكتور طمنها لا ما في شيء. كان بعد يسود يا دكتور ولا يا عيادة، يا خاصة اللي تعمرون بعض الأمور الجلدية، إذا أعطاك المريض شيء وقال لك يعني لا تهمل الموضوع، بالعكس قل له تعال خليني أشوفك، لأن أحيانا الصورة ما تعطي. للأسف هذه اضطرت تروح لطبيب جراحة وانشال جزء كبير من الوجه.
2: وين صار عيادة ولا مكان أندرغراوند؟
1: للأسف عيادة، كثيرين يروحون مثلا يحقنون، خاصة الحقن التجميلي للأسف يحقنون وما يدرون شو هذه الحقنة. لذلك النصيحة مو بغلط من حق المريض يصور أي حقنة بينحقنها، يقول دكتور عيادة لو تسمح لي أنا أصور. بالعكس ما شيء ما يزعل.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية
0: الخليجية، دانة الأثير، 1009 09.
4: طموحك يستاهل خطوة أكبر، ومستقبلك يبدأ بقرار. كونوا على الموعد وياي أنا عهود وزميلي عبدالله، بنكون وياكم في بث مباشر من الحرم الجامعي لجامعة الإمارات في العين تاريخ 13 أكتوبر. بنكتشف وياكم البرامج والتفاصيل والفرص اللي تنتظركم. فإذا كنت تفكر تطور مهاراتك وتعزز فرصك المهنية، جامعة الإمارات تفتح لك آفاق جديدة من خلال برامج الدراسات العليا في كلية الإدارة والاقتصاد. اتعرف على برنامج ماجستير إدارة الأعمال MBA وماجستير تحليلات الأعمال، أحد التخصصات الواعدة في عالم الأعمال وصناعة القرار. والأجمل، منح دراسية تصل إلى 25% للمواطنين والمقيمين، والتسجيل مفتوح حتى 3 نوفمبر 2026 للفصل الدراسي اللي يبدأ في يناير 2027. جامعة الإمارات، خطوتك القادمة نحو مستقبل مهني أقوى.
5: يا مساء الخير والسعادة لكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. اليوم شاشة الكمبيوتر مليئة بالأشياء الثمينة، سواء كانت أشياء مادية أو معنوية. اليوم سؤالنا يقول: ما هو أثمن شيء موجود في حياتك؟ أثمن شيء تمتلكه أو موجود في حياتك، ما هو هذا الشيء؟ على رقم الـ SMS 4000 نستقبل مشاركاتكم وكذلك وسائل التواصل.

0: وين وصلنا على الخارجية 1009.
1: وصلنا لسؤالنا اللي نتكلم فيه عن الشيء الثمين الموجود في حياتك وأنت شخصياً تعتبره من أثمن الأشياء أو قد يكون أثمن شيء فعلاً موجود في حياتك، سواء كان هذا الشيء شيء مادي شيء معنوي، تتكلم عن شخص معين يعتبر وجوده مهم وبالتالي تعتبره ماسة موجودة في حياتك ومن أثمن الأشياء اللي تحاول قدر المستطاع ما تفرط فيها. دائماً تساعد الأشياء الثمينة الموجودة في حياتنا، سواء كانت يعني إجابتنا كانت عبارة عن أشخاص معينين أو عبارة عن أشياء معينة، فأشياء غالية وثمينة بالتالي نحن شو نسوي؟ لازم نحافظ عليها ونحافظ على استمرار وجودها في حياتنا. ليش؟ لأنها تعتبر ثمينة بالنسبة لها، بالنسبة لنا نعاملها معاملة مثل ما نحن نعامل الذهب والألماس بالضبط. هذه
2: بالقفازة
1: أزين بالقفازة أهم شيء عشان بصمتنا. لا بس بالعكس لازم نعاملها بدون قفازات عشان بصمتنا تترك
2: أثر. عشان تترك أثر. لا بس حتى موضوع على فكرة ممكن نتناوله في يوم، ليش أحيانا نشوف استخدام القفازات خصوصا في الذهب يعني أنا دائما يوم أشتري بعض الأمور اللي أنت تعرفينها طبعا يعني دائما
1: ساعتك السيارة اللي الأسبوع اللي طافيت فيها المرصعة بالأوبنهايمر
2: فأشياءنا دائما يعني لاحظ أقول يعني ما بدأ القفاز يعني يقول لا لازم ضروري
1: ترى أنت ما تشيك تسير أنا شليت أوبنهاي مرة واحدة
2: نشوف مسجاتهم. ميرا حياة الله أختي ميرا تقول أولادها الله يحفظهم إن شاء الله، أيضا نهاية رقم 8 مساء الخير تقول أثمن شيء الصحة والله يشفي زوجها اللهم آمين، تقول إن شاء الله بالشفاء قولوا جميعا آمين. منى ربيع حياة الله يا منى تقول صحتي هي أثمن شيء بكل أنواعها، الصحة الجسدية أو الصحة النفسية.
1: أيضا صاحب الرقم نهايته 6-2 ما شاء الله رقم مميز يقول الوالد والوالدة الله يخليهم لك إن شاء الله. أيضا تحياتنا لعبير، عبير تقول الكثير من الأشياء اللي تعتبر ثمينة في الحياة، مثلا أني عايشة في دولة يسودها الأمن والأمان، عائلتي اللي كلهم بصحة وعافية الله يديم عليكم نعمة الصحة والعافية. تقول شعور الامتنان اللي أعيشه لكل نعمة بحياتي مقارنة بغيري، وأكيد ما ننسى وجود إذاعة الخليجية اللي فيها مذيعين متميزين يبثون الأنس والسعادة لمستمعينا، هذه كنوز. تحياتنا لك يا عبير وشكرا على هذه الكلمات الطيبة ونشكرك على تواصلك الدائم والمستمر. يانا
2: حكمتنا اليوم نملك أشياء ثمينة في حياتنا، والإنسان عندما يعني الله سبحانه وتعالى يرزق بشيء ثمين أنت تعتبر أن هذا الشيء ثمين فهذه فرصة أن تحافظ عليه دائما وأبدا حتى تكون السعادة دائمة.
0: VS
1: ومن أثمن الأشياء اللي الله يرزقك إياها ويعطيها إياك كهدية في هذه الحياة الأصدقاء الأوفياء. اليوم في فقرة VS عدنا الصديق اللي تحس أنك قريب منه، متوافق معه فكريا، تاخذ وتعطي في الكلام وياه والنقاشات والحوارات بكل أريحية، يعني ما تحس أنه ممكن يفهمك غلط، تحس أنه إذا طلبت منه مثلا مشورة في أمر معين ممكن يعطيك المشورة المناسبة اللي تناسبك أنت، تناسب الموقف وتناسب الوضع اللي أنت فيه. يعني باختصار تتوافق معاه فكريا. أنا أقول بأنه الأصدقاء الحاليون اللي تعرفت عليهم في مسيرة حياتك، خلنا نقول يمكن في الجامعة في العمل أو مؤخرا تعرفت عليه في مكان عام، هذا الشخص ممكن تتوافق معاه فكريا أكثر من
2: الأصدقاء الطفولة اللي أنا أتوقع أنهم الأقرب فكريا وأكثر تفهما. ليش؟ لأنه عاصر كل مراحل حياتك، والإنسان دائما عندما يعود بالذاكرة القريبة أو البعيدة تقارن بين كل الأشخاص اللي أنت تعرفت عليهم مؤخرا أو قريبا أو الأشخاص اللي أنت يعني بديت معهم حياتك في بدايات مثلا في بدايات حياتك العملية أو حتى ما قبلها بقليل، يمكن حتى كذلك أيضا في الدراسة هم الأقرب، لأن يعني أحس إن أنهم الأقرب دائما.
1: أنت تقول صديق الطفولة وأنا أقول الأصدقاء الحاليون. ليش الأصدقاء الحاليون؟ لأنه عاش معاك يعني خلنا نقول في عصر أو في وقت تنتشر فيه أشياء معينة. نحن نعيش في عصر متسارع، عشنا فترة الإنترنت، عشنا فترة الذكاء الاصطناعي وغيرها من هذه الأمور، بينما صديق الطفولة يمكن يكون عاش وياك فترة معينة في الطفولة ويمكن ما كمل نفس المسار اللي أنت كملته، بالتالي أفكاركم ممكن تكون مختلفة بمرور السنين. يعني هذه وجهة نظري، فهل أنتم تتفقون معايا ولا مع سعد؟ أنا أقول بأن التوافق الفكري موجود غالبا مع الأصدقاء الحاليون، يعني الأشخاص اللي تعرفت عليهم خلينا نقول في العمل أو في الحياة الاجتماعية مؤخرا تعرفت عليه.
2: مع أسماءكم عن طريق الاسمس على 4000، هل بس تكتب لي أصدقاء الطفولة، إذا عندك سبب اذكر لي السبب، أو أصدقائك الحاليين هم الأقرب لك، مع أسماءكم.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجرب ريح المطر في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر،
4: الحياة بلا مشاعر
3: خجولة.
5: يا الغيمة اللي دوا رعدك وبرقك سرى، ترى دموع الكرام أشبه بمزنة الغمام، الغيم مزنة نتاجه عشب فوق الثرى، ودموع الأكرام تصنع حزن عند الكرام. المرء ماضيه يبقى معه مهما جرى، تاريخ الإنسان وسط الذاكرة له مقام، عين لها دهر ما ذاقت لذيذ الكرى، تحقق المستحيل وتبدع في كل عام، ما طاح من دمعها فوق الخدود وجرى، الواجب الخد يستقبلها بالابتسام، هذه دموع الكريم الطيب اللي ضرى على مصادم كبار المعضلات الجسام، يوم انبرت له صواديف الزمان انبرى، لحلها رافع راياته إلى الأمام، لا يفرح الشامت اللي عنه مهدنا درى، ما طاحت من القهر والعشق ولا الهيام، طاحت على اللي حضنها كان ظل وذرى، كانت بداية طموحاتها ما كانت ختام، الصبح يبدأ بطاريها لمنه طرى، والنامت الكون كله في عيونها ينام، وصى عليها رسول الله بين الورى 3 مرات لنسمع جميع الأنام، فرحمة الله لها من رب أم القرى، والخاتم الأنبياء مني عليها السلام، دمع العظيم افرحها بالأم، يا من ترى شعور لو جيت أبا وصف شعب الكلام.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: حين يكون لديك متسع للحياة التي تتمناها، تلك هي الرفاهية. اكتشف تاكايا من الاتحاد العقاري المطور الرئيسي في موتور سيتي. وحدات سكنية رحبة، أكثر من 24 مرفقاً بمستوى عالمي، وأسلوب حياة استثنائي في قلب دبي. احجز وحدتك بدفعة أولى تبدأ من 5% فقط. تاكايا، مساحة أكبر وحياة أجمل، تستحق أن تكتشفها بنفسك. اتصل على 800-877-253 أو تفضل بزيارة up.ae. تطبق الشروط والأحكام.
1: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية.

0: صمت بلا صورة.
1: يحمل شهر أكتوبر في مكتبة محمد بن راشد برنامجا يجمع التراث والأدب والإبداع. نحتفي باليوم العالمي للترجمة بجلسة عن الترجمة السمعية البصرية، ثم نعود إلى الأندلس مع الباحثة أديبة روميرو في جلسة عن مخطوطاتها.
2: أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية 40 فعالية خلال شهر أكتوبر ضمن فعاليات شهر الصحة النفسية، وتتضمن الفعاليات ورش عمل ومحاضرات وأنشطة رياضية وفنية إلى جانب المؤتمر الدولي للصحة النفسية.
3: جيل نحو الأكثر كل يوم هي تجربة فاعلية صممناها عشان نقرب عيالنا من عالم بلدية دبي ونعرفهم على مهنها وتخصصاتها بطريقة ممتعة ومختلفة تناسب أعمارهم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء برعاية دبي باركس أند ريزورتس. تعود دبي باركس أند ريزورتس في 7 أكتوبر مع عالم هوليوود وكرة القدم والمرح العائلي والمغامرات المشوقة. احجزوا الآن.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذا موجز بأهم وآخر الأنباء. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي القرار رقم 24 لسنة 2026 بتشكيل مجلس إدارة مركز دبي للأمن الاقتصادي برئاسة معالي طلال حميد بالهول. اطلع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة اليوم على استراتيجية الهيئة الرئاسية للمراسم والسرد الاستراتيجي وأهدافها وخططها المستقبلية، وذلك بحضور سمو الشيخ مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة لشؤون المشاريع الوطنية. جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مقر الهيئة بمناسبة الذكرى الخامسة لتأسيسها بحضور معالي محمد عبد الله الجنيبي رئيس الهيئة ومعالي سميرة مرشد الرميثي الأمين العام وقادة الفرق في الهيئة. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع الجمهورية التركية الصديقة جراء حادث التصادم على طريق بورسا أزمير غرب البلاد والذي أسفر عن وفاة وإصابة عشرات الأشخاص. وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر وذوي الضحايا وللجمهورية التركية وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين. طلب سوريون بالكشف عن مصير نحو 37 معتقلا لدى القوات الإسرائيلية خلال وقفة احتجاجية أمام وزارة الخارجية وسط استمرار التوغلات الإسرائيلية وإطلاق النار في مناطق بجنوب سوريا وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم إن وزراء خارجية التكتل أقروا قرابة 1600 بند جديد للعقوبات مستهدفين المجمع الصناعي العسكري الروسي. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذا الموجز، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

إذن اليوم نتكلم في فقرة في أس عن الأصدقاء. هل أصدقائك اللي تتوافق معهم فكرياً غالباً، هل هم الأصدقاء الحاليون اللي تعرفت عليهم مؤخراً، ولا هم أصدقاء الطفولة؟ على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم، وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى.

0: 7 المساء على دانة الأثير، ومساء الخير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: وين وصلنا؟ على الخليجية 1009.
2: وصلنا لساعتنا الثالثة من برنامجنا لهذا اليوم، واليوم كنا نتكلم عن الفرق بين الأصدقاء الحاليون اللي هم الأصدقاء اللي تعرفت عليهم مؤخراً، يعني يمكن في الجامعة، في مجال العمل، في الحياة الاجتماعية أثناء وجودكم مثلاً في مكان معين تعرفتوا عليهم، وكذلك بين أصدقاء الطفولة، أيهما تحسون بأنكم الأقرب إليهم، وأفكاركم نوعا ما فيها توافق وفيها انسجام.
3: ونشوف آراء مستمعينا اليوم، يعني أعتقد أن كل منهم أكيد أن اختار صديق يا أما قديم أو جديد. نهاية رقمك 10، مرحبتين، مساك الله بالخير، يقول أنا ياكم من العصر، بس يعني حصل لي ظرف، خلنا نقول حصل لي ظرف وما قدرت أتواصل ياكم.
2: شو هالظرف؟ يقول توني معبي رصيد بالبطاقة، صح؟
3: لا لا، شوف، ممكن تنزل التطبيق عشان تراسلنا مجانا الاستديو، نزل التطبيق وبيكون أسرع وأسهل أكيد. ويقول أنا إنسان، نهاية رقمك 10، أولاً أنا سعيد جداً بتواصلك وإصرارك على التواصل. يقول أنا إنسان دائرتي صغيرة وربع معدودين على أصابع، ويعني ابتدي أفضل. بالنسبة لي أغلى شيء امتلكته وهذا شيء غالية في حياتي صراحة، بس ما في شيء أغلى من أهلنا وصحتنا طبعاً، هذا أكيد لا شك فيه. شكراً لك على المسيدات الرائعة. وما بين أصدقاء الطفولة وما بين أصدقائنا الحاليين، أيهم الأقرب؟
2: نحن اليوم بنتكلم عن الروابط المشتركة بين الأصدقاء، بما أننا تكلمنا عن الأصدقاء الحاليون، ونخترت بأن اللي تتوافق معهم فكريا غالبا الأشخاص اللي تعرفت عليهم مؤخرا. عندكم موضوع أساس التكوين اللي هو التوافق الفكري والمسارات المهنية اللي تنشأ على القيم المشتركة والأهداف. ليش؟ لأنها نشأت في بيئات العمل والدراسة الجامعية، يعني نشأت هذه الصداقة من بعد، خلنا نقول بعد ما وصل الشخص لمرحلة من الإدراك، يعني غير عن
3: يعني تجارب كثيرة.
2: نعم، مر بتجارب في الحياة،
3: أصبح
2: نعم.
3: ينتقي معمن.
2: أيضا عمق الروابط، هناك وعي ونضج مشترك، يعرفونك مثل ما أنت بشخصيتك الحالية وأفكارك الحالية. أيضا بالنسبة للتواصل واللقاءات، هناك مخطط مجدول يتطلب تنسيق مسبق، أو في بعض الأحيان يعني يتطلب تنسيق مسبق، وفي بعض الأحيان لا يتطلب لأنكم متوافقين فكريا، فهذا الشيء ممكن يريحكم من ناحية الالتزامات، وكذلك يعني الواحد يحاتي الثاني. أيضا من خلال حل الخلافات، يعني الموضوع بالنسبة لكم يكون أبسط لأنكم تشتركون غالبا في الأفكار، فبتكون عندك الحلول المناسبة من الصديق اللي يوافقك هذه الآراء والأفكار.
3: طيب، بالنسبة لي أنا، بالنسبة لأصدقاء الطفولة، ليش قلت أصدقاء الطفولة؟ لأن العفوية هي أساس، كنا سويا كأطفال أو حتى يعني نشأت بين ربما عشرة طويلة. هذه العشرة اللي تنشأ أحيانا بأي سبب من الأسباب هي من الأشياء اللي تجعل العفوية حاضرة في هذه العلاقة. كذلك أيضا هي نقية، خالية تماما من المصالح، فقط سببها الأساسي هو بريء، هو المشاركة البسيطة الحياتية، لأن نحن بنينا حياتنا سويا على مدى السنوات. التاريخ المشترك الممتد، لأن يعرفون جيدا أدق التفاصيل ربما حتى في حياتك، وبالتالي أنت كذلك تعرف ذلك، مراحل ممكن كانت سويا، وبالتالي هذا الشيء يجعل هذه العلاقة أكثر قربا. المرونة من خلال التواصل واللقاءات، لأن تجد أن التواصل واللقاءات مرنة، تلقائية، بسيطة، غير معقدة، لا تحتاج إلى تخطيط مسبق، تمتاز دائما بوفرة الوقت المتاح، وبالتالي تجد بأنها من أكثر الأشياء بساطة في تعاملك، بعيدة تماما عن التعقيد. حل الخلافات بسيطة وسريعة دون نقاشات كثيرة، وبالتالي هذا الشيء ينتهي بسهولة، يعني ينتهي بأي خلاف ربما بعد دقيقة أو دقيقتين، ولا تجد أن هناك ازدحام في الأفكار،
2: ازدحام في الأغاني،
3: ازدحام في الأغاني. هذا هو الفرق ما بينهم، ما بين أصدقاء الماضي وأصدقاء الحاضر.
2: الله يخليكم إن شاء الله، صداقاتكم وعلاقتكم الجميلة إن شاء الله تستمر دائما وأبدا. عبد الله زرعوني مساك خير وسعادة، وأيضا تحياتنا لكل متابعينا في هذه اللحظات.
3: نكست موضوع،
2: نكست موضوع، نقول بونجور لكل مستمعينا ونقول بونسوار لكل مستمعينا.
3: بونسوار.
2: إنزين، اليوم عندنا كلمة باللغة الفرنسية، بنشوف نختبر معلوماتكم في اللغة الفرنسية. بلوي لا بلوي، ما معنى هذه الكلمة؟ شو هي سعد؟ باكر
3: لا لا بلو على الخاتم.

0: والبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 28 39، المنامة 31 35، الدوحة 29 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 35، أما الكويت 30 37، وأخيرا الرياض 26 36.
1: هو الخليج على الخليجية. الخليجية دانة الأثير 1-0-0-9 0-9.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا.

وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: أشعار
2: على الخليجية.
1: على الخليجية.
3: بعض الرسائل على صندوقي الوارد ما تمحي من جهازي عقب مقراها، وبعض الرسائل على كبدي حجر تارد مثل الدعايات غصب تجي ولا باها. يا مبعد الشوف جو بلادنا بارد، ما فيه داعي تسافر عن حناياها، ان كنت شارد عساك تعود يا الشارد. التوت ما ينبت بقاع جرد، ماها يا مبعد المشتري عن كوكب عطارد. يا مقربك في الحنايا وفي زواياها، الصدر مصباح واشواقك مثل مارد، والبعد وصل امام الشوق اقصاها. يا صاحبي يا حسين الطبع يا الفارد، يا قرة العين يا داها ويدواها، رسائلك دوم على الجوال تتوارد. افهم مداها ولا افهم نواياها، برقم سري وسط صندوقي الوارد. ما هي دعايات امسحها ولا اقراها،
1: أشعار.
2: أشعار على الخليجية.
1: على الخليجية.
4: حان الوقت لتتبع شغفك للاكتشاف مع جي تور. استمتع بقيادة سيارة SUV التي تحلم بها بأسعار تبدأ من 999 درهما شهريا فقط، مع ضمان استثنائي لمليون كيلومتر وخيار ضريبة القيمة المضافة علينا أو تمويل بفائدة 0% والمزيد. لا تفوت الفرصة، تفضلوا بزيارة صالات عرض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
5: نرجع بعد شوي إلى فقرة لينغو، من خلالها نتكلم عن لغات العالم المختلفة ونتعلم كل يوم كلمة أو بعض الكلمات الخاصة بلغة من لغات العالم. اليوم عندنا كلمة بلوي. كلمة بلوي، ماذا تعني هذه الكلمة؟ عبير تقول اليوم الكلمة صعبة شوية، شيء له علاقة بالجو، شيء وايد نحبه. بلوي

0: أبديت، واليوم يستعد الوصل الإماراتي لمواجهة الأهلي السعودي على استاد زعبيل في مدينة دبي ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة. المباراة إن شاء الله بتكون بعد دقائق الساعة 8 مساء.
1: بالنسبة للأهلي السعودي يدخل هذا اللقاء بعد تعادله في الجولة الأولى بهدف في مواجهة بختكور الأوزبكي، بينما يسعى الوصل لتعويض خسارته في الجولة الأولى أمام القادسية السعودي.
0: ونتمنى كل التوفيق للذهبي الإماراتي،
1: وكل تمنياتنا للوصل اليوم بالفوز في هذه المباراة.
0: لينغو سافا سعد.
1: سافا.
0: سافا بيا.
1: سافا بيا.
0: إتوا.
1: إتوا أكيد. لا شوف، هالطريقة تنقذك في الإنجليزي أو في كل اللغات عموما، يعني
0: اللي هي
1: اللي إنك تعيد نفس الكلام.
0: صح صح، بعد فكرة.
1: Good morning. Good morning. How are you? How are you? Fine.
0: إنزين. اليوم كانت عندنا كلمة بلوي، كلمة باللغة الفرنسية، ماذا تعني باللغة العربية؟ بالنسبة لموضوعنا عن الأصدقاء والصداقات، مستمعتنا عبير تقول بصراحة عندي صديقة من الجامعة وما عندي صديق طفولة عمر، تقول صداقتنا 23 سنة، يعني أظن أنا مع سعد حاليا مقتنعة أن كل ما قللت دائرة صداقاتي كان الموضوع أفضل. تقول أحس مب العبرة بكثرتهم إنما بقيمتهم عندي. هذه وجهة نظر، وجهة نظرك سليمة وفي محلها، وبصراحة أنا أتفق معاك بأن أنا كذلك، يعني دائرة صداقاتي قليلة جدا، والصديقات المقربات جدا أيضا قليلات جدا جدا جدا.
1: يعني في النهاية الإنسان الاختيارات أعتقد، يعني هي ما تطبق على البشر، ولكن خلينا نقول على الكواليتي وليس على
0: الكوانتيتي،
1: هي الكم. لازم نعيد الموسيقى الحين الفانسي.
0: عفوا سعد سوى حركة بين قوسين، هذه الحركة اللي المتداولة
1: هي.
0: انزين.
1: عندي نهاية رقمك 10، اكتب انت اسمك سري، شو الموضوع؟ الرجل الخفي. يقول طبعا اصدقاء الشعبيه وايام الشدغه الله يحفظهم لك ان شاء الله، ودائما تكون هذه الصداقه قويه،
0: واصدقاء الغص اخبارهم.
1: اكيد طبعا بما ذكر، فبالتالي اكيد انه يعني كل انسان يختار عموما، سواء العدد او الاشخاص اللي هم الاصدقاء اللي يعتقد فعلا مقربون، واهم شيء في الموضوع هو قدره الانسان على ان يبني صداقه حقيقيه، صداقه ثابته. كلمتنا اليوم
0: شو الكلمه؟
1: تعرفها مريم ولا خلينا نختبر مريم تعرف الكلمه ولا
0: لا؟ باك انت تقولها عشان اقول المعنى.
1: اعطيني فاصل شويه. بلوي.
0: سعد الله يسامح.
1: لا بلوي.
0: الكلمة معناها حلو. بلوي سماها بلوة.
1: لا شيء تغير شوي، أنتوا يمكن ما يتغير المعنى بس نفس المعنى كرابتكم.
0: هو شيء له علاقة بالجو، شيء كلنا نحبه.
1: هي حلو.
0: يمكن دولة الإمارات تعيش هذا الشيء حاليا واليوم تحديدا. ما خطر على بالك شيء معين؟
1: تقريبا. هي تقريبا.
0: إنزين بنشوف، نختبر مستمعينا ومستمعاتنا. إذا على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم، وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى. كلمة باللغة الفرنسية، كلمة بلوي.
1: بلوي.
0: وإذا بغينا نعرفها بقل التعريف لا بلوي.
1: هي بالضبط، ممكن
0: بلوي أو لا بلوي، ماذا تعني هذه الكلمة؟
2: حركة السير على الخليجية
3: برعاية جزيرة ياس.
0: درب السلام لكل مرتادي الطرقات وإلى طرقات دبي الرئيسية وحركة السير فيها. عندنا شارع حصة، الزحمة حاليا تمتد تقريبا إلى شارع أو مدخل شارع الشيخ محمد بن زايد، وبالنسبة لشارع حصة الزحمة تمتد إلى شارع الخيل. بالنسبة لشارع الخيل أيضا يشهد كثافة مركبات بالاتجاه من دبي إلى أبوظبي، ومن منطقة غدير الطير إلى منطقة دبي هيلز مول. أيضا بالانتقال ياكم إلى شارع الاتحاد، حاليا الزحمة تبدأ من بعد نفق أو بعد جسر القرهود بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. لا تزال الزحمة وكثافة المركبات مستمرة على شارع ند الحمر وكذلك شارع الشيخ محمد بن زايد بالاتجاه إلى إمارة الشارجة. دائما نتمنى لكم السلامة، وعشان تعرفون آخر أخبار ومستجدات حركة السير في شوارع دبي تابعوا برامج الخليجية 1009.
4: وادعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجاناً في جزيرة ياس، احجزوا الآن عبر yasisland.com.
1: شيء يحبه كل الناس البلوي، ومن خلال تواصلكم على الأربع صح قلتها مريم؟
0: لا طبعاً، لا
1: تعيديها بسرعة.
0: لا بلوي
1: أيوة
0: لا بلوي
1: لا بلوي مع اسمعكم على 4000 دوت صلاته على الخليجية.

0: يومان فقط قبل أن ينطلق الموسم 31 للقرية العالمية. استعدوا لتجربة لا تنسى في عالم أكثر روعة ابتداء من الأربعاء الساعة 6 مساء.
1: الخليجية 100% خليجية.
2: 1009.
3: مستعدون للارتقاء بمسيرتكم المهنية؟ كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الإمارات العربية المتحدة تفتح باب القبول لفصل الربيع 2027 في برنامجي ماجستير إدارة الأعمال MBA وماجستير تحليلات الأعمال المصنفين في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وليس فقط على مستوى الإمارات. استثمروا في طموحاتكم واكتسبوا المهارات اللازمة لقيادة مستقبل الأعمال. سارعوا بالتسجيل الآن، اتصلوا على 02-667-1244

0: لينجو. قبل ما ندخل إلى فقرة لينجو، واليوم عندنا اللغة الفرنسية. طبعا هناك الكثير من الحفلات الغنائية ستقام خلال الأيام الجاية، بتكونون على موعد مع البرنس ماجد المهندس، وبيكون وياكم لايف في أولى حفلات هلا خور فكان. الحفل إن شاء الله بيكون تاريخ 14 نوفمبر على مدرج خور فكان في إمارة الشارجة، فلا تفوتون هالليلة المميزة، وبإمكانكم حجز تذاكركم من الآن من خلال platinumlist.net والخليجية 1009 الشريك الإعلامي الرسمي لهلا خور فكان. نرجع إلى اللغة الفرنسية.
1: عندي نهاية رقمك 10 يقول صح كبرنا، بس مدرجة أن يكون عندنا ربع من أيام الغص يعني.
0: هذا تعبير مجازي ما عليه، طوفه شوية.
1: يقول أظن يعني الكلمة معناتها غيوم، يقول عاد مجرد تخمين يعني
0: قربت
1: قريب.
0: عبير أول مشاركة شو تقول فيها؟ تقول طلعت وياي كلمة دياي مشوي.
1: لا غلط. لا يمكن لأن ظاهر أن يعني هي قريبة، كتبتي سادية يمكن.
0: سادية. شو هي الكلمة
1: الكلمة اللي نحن ذكرناها؟ كلمة معروفة، من كلمات المعروفة ذكرها يعني كل الناس تعرفها تقريبا.
0: اللي هي
1: يعني يقولك العارف لا يعرف، صح ولا لا؟
0: صح.
1: فبالتالي
0: بس أنا نسيتها. شو الكلمة؟
1: كلمة
0: لا بلوي
1: زين. توني اخذ شوي.
0: لا سعد، اذا تبغي يقولون عنك انت واحد تعرف فرنسي 100%، شو تقولهم؟ je ne comprends pas. je ne comprends pas.
1: هي اوكي.
0: شو معناها؟ معناها انا ما فهمت او ما افهم.
1: هي اوكي.
0: je ne comprends pas.
1: لا مستحيل اقولهم.
0: حتى لو ما تعرف ولا كلمه بس قولهم هالكلمه، خلاص هالعباره،
1: خلاص
0: انك انت خلاص وصلت يعني.
1: خلاص احفظوها
0: يعني المرحله المتقدمه، خلينا نقول.
1: اوكي. je ne comprends pas.
0: هاي كلمة ثانية.
1: عبير
0: إجابتك صحيحة. أيضا مريم تحياتنا. نعم إجابتك صحيحة. إنزين اليوم شو عندنا الكلمة؟ بلوي معناها مطر
1: صح.
0: ولا بلوي المطر. اليوم قطعت كلامك سعد، اليوم يبنى طاري الكلمة هذه. ليش؟ لأن ما شاء الله وصلتنا أخبار بأن بعض مناطق الدولة اليوم شهدت أمطار مختلفة الشدة، وبعض المناطق ما شاء الله يعني شهدت هطول البرد عندهم.
1: الحمد لله رب العالمين،
0: ما شاء الله.
1: مبروك عليكم الرحمة، وإن شاء الله دائما في خير وسعادة.
0: آمين يا رب.
1: إذن هذه كلمتنا اليوم، وكان معناتها مطر. لا بلوي وصح طلعت.
0: أخيرا على نهاية البرنامج
1: نص ساعة من فقرة.
0: مريم الشامسي مساك الله بالنور، أيضا صاحب الرقم لنهاية كم عندنا 846. نعم إجابتك صحيحة. رسالة أيضا من عبير تقول أبشركم عندنا بلوي الحين، ما شاء الله. عبير في العين أعتقد.
1: نعم.
0: وأمطار الخير وصلت العين ما شاء الله.
1: مريم الشامسي أيضا تقول مطر، وإجابة أيضا صحيحة. طيب هذه الكلمة ولكن اللغة الفرنسية.
0: لينجو.
1: طبعا اللغة الفرنسية هي من اللغات التي تنتمي لما تسمى باللغات الهندو-أوروبية. عدد الناطقين يتحدثها نحو تقريبا 312 مليون شخص حول العالم، منهم 74 مليون يتحدثونها كلغة أساسية والبقية كلغة ثانية.
0: سعد نبغي نتكلم عن بعض الكلمات باللغة الفرنسية. عندنا بونجور اللي هي مرحبا أو صباح الخير، بونسواغ اللي هي مساء الخير، سالو اللي هي أهلا، ميرسي شكرا، عندنا سيلفو بلي اللي هو لو سمحت أو من فضلك، وي يعني نعم، نو يعني لا، أغفواغ معناها إلى اللقاء، شو بعد؟ جو مابيل مريم يعني اسمي مريم، وتو مابيل
1: لوبلوي يعني مطر. لوبلوي معناها مطر.
0: عبير تقول الحين عندنا فلوية الحين في العين.
1: وأيضا كذلك على فكرة الأبجدية الفرنسية تكتب باستخدام الأبجدية اللاتينية، تتكون من 26 حرف، وبالتالي أيضا تتكون من 26 حرف، وتعتبر اللغة الثانية الأكثر تعلما على مستوى الكرة الأرضية بعد الإنجليزية، واللغات الهامة في مجالات التجارة والفنون، وحتى كذلك أيضا في مختلف المجالات الأخرى.
0: سعد، اللغة الفرنسية لغة الجمال، لغة الحب، لغة جميلة، وما شاء الله عندنا الكثير من الناس يتقنون اللغة الفرنسية، ونتمنى نوصل لمرحلة الإتقان في اللغة الفرنسية. دامنا اليوم نتكلم عن المطر، هناك عبارة جميلة شو تقول؟ تقول المطر رسالة من السماء تخبر الأرض أن بعد كل جفاف حياة، وبعد كل انتظار فرح، وأن بعض الجمال لا يأتي إلا حين تبتل أرواحنا بالأمل.
1: والإنسان دائما يحمل الأمل في نفسه، في قلبه، في روحه، وفي أفكاره، وتكون دائما لديه نظرة التفاؤل.
0: وصلتنا رسالة حلوة يعني فيها الكثير من الرومانسية، يعني المطابخ الفرنسية أعتقد لا تضاهيها أي مطابخ أخرى.
1: اسم ساندويتش واحد كتبنا الكافتريات نفس الاسم لبلوي. أوكي.
0: حسن بلوي.
1: أوكي.
0: شكرا على تواصلكم، نهديكم هذه المحطة الغنائية، مطار صيف.
1: بونسوار.

0: الخليجية.
1: وش غير طاعك علي سيدة الغي؟
2: تبهر سفينة دولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيون الخرايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي بك تطوله يا حمدان، احساسك يوافق بانك تطوله
4: جاد الزمان بعامه ويجود للهام، ونفيد وندور على الاستفاده،
5: ونفيد وندور على الاستفاده.
4: وفي كل عام احاول احقق احلام، واحلام عمري دائما في زياده، لمن يحب يكون قدام في خانة أصحاب الفكر والريادة. سولف على نفسك في لحظة هدوء، تام العمر لقفة ما يجي فيها إعادة. ثم قل لها أنا صراحة في ذا العام أشعر بكمية طموحة وإرادة. لا تعتبر نفسك رقم بين الأرقام، عاند زمانك واستفد من عناده. هذه رسالة وعي الخاصة والعام، لست أدور من وراها إشاد.
0: أشعار فزاع على الخليجية. خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.
6: طموحك يستاهل خطوة أكبر، ومستقبلك يبدأ بقرار. كونوا على الموعد وياي أنا عهود وزميلي عبدالله، بنكون وياكم في بث مباشر من الحرم الجامعي لجامعة الإمارات في العين تاريخ 13 أكتوبر. بنكتشف وياكم البرامج والتفاصيل والفرص اللي تنتظركم. فإذا كنت تفكر تطور مهاراتك وتعزز فرصك المهنية، جامعة الإمارات تفتح لك آفاق جديدة من خلال برامج الدراسات العليا في كلية الإدارة والاقتصاد. اتعرف على برنامج ماجستير إدارة الأعمال MBA وماجستير تحليلات الأعمال، أحد التخصصات الواعدة في عالم الأعمال وصناعة القرار. والأجمل، منح دراسية تصل إلى 25% للمواطنين والمقيمين، والتسجيل مفتوح حتى 3 نوفمبر 2026 للفصل الدراسي اللي يبدأ في يناير 2027. جامعة الإمارات، خطوتك القادمة نحو مستقبل مهني أقوى.

0: صوت بلا صورة.
1: يحمل شهر أكتوبر في مكتبة محمد بن راشد برنامجا يجمع التراث والأدب والإبداع. نحتفي باليوم العالمي للترجمة بجلسة عن الترجمة السمعية البصرية، ثم نعود إلى الأندلس مع الباحثة أديبة روميرو في جلسة عن مخطوطاتها.
2: أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية 40 فعالية خلال شهر أكتوبر ضمن فعاليات شهر الصحة النفسية، وتتضمن الفعاليات ورش عمل ومحاضرات وأنشطة رياضية وفنية إلى جانب المؤتمر الدولي للصحة النفسية.
3: جيل نحو الأكثر كل يوم هي تجربة تفاعلية صممناها عشان نقرب عيالنا من عالم بلدية دبي ونعرفهم على مهنها وتخصصاتها بطريقة ممتعة ومختلفة تناسب أعمارهم.
0: صوت بلا صورة. الأخبار برعاية The Green Planet. احتفلوا معنا بالعيد العاشر لذا جرين بلانت واكتشفوا عالم الحياة البرية والألعاب والجوائز وأجواء الغابات المطيرة الساحرة.
4: مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد يعتمد الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2027-2029 بإجمالي 292.5 مليار درهم. حمدان بن محمد أكبر وفد اقتصادي من دبي إلى الصين. الإمارات تدين بشدة استمرار هجمات جماعة الحوثي على مطار الملك خالد الدولي.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذه نشرة الثامنة، معكم في تقديمها إلهام الطيب. اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2027-2029 بإجمالي 292.5 مليار درهم بنمو قدره 28.3% مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة، فيما تم اعتماد ميزانية السنة المالية 2027 بمصروفات تقديرية إجمالية قدرها 90.1 مليار درهم ضمن خطة الميزانية للسنوات 2027-2027. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم اعتمدنا اليوم الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2027-2029 بإجمالي مصروفات 292.5 مليار درهم وبنمو قدره 28.3% مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة، كما اعتمدنا ميزانية العام 2027 بمصروفات 90.1 مليار درهم. أولوياتنا ثابتة ولم تتغير، التعليم والصحة والسكن والخدمات الاجتماعية وجودة حياة المواطن واستقراره، وسنستمر بقيادة أخي الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة حفظه الله في تعزيز المكتسبات وصون المنجزات ومواصلة العمل لبناء أفضل حياة. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي القرار رقم 24 لسنة 2026 بتشكيل مجلس إدارة مركز دبي للأمن الاقتصادي برئاسة معالي طلال حميد بالهول، ويضم المجلس في عضويته كل من عوض حاضر المهيري نائبا للرئيس وتميم محمد المهيري ودكتور رياض محمد بالهول وسيف عبيد المنصوري وفيصل محمد العوضي، إضافة إلى الرئيس التنفيذي للمركز، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن غرف دبي تقود أكبر وفد اقتصادي من دبي إلى الصين للمشاركة في منتدى دبي للأعمال الصين في مدينة تشنغن في 14 أكتوبر الجاري. وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي إكس إلى أن الصين كانت تحتل عام 1990 أشار إلى أنها كانت تحتل بالعام 1990 المرتبة السادسة بين شركاء دبي التجاريين بتجارة غير نفطية، بلغت قيمتها 2.1 مليار درهم، فيما وصلت هذه القيمة في عام 2025 إلى 363.5 مليار درهم، بنمو بلغ 172 ضعفا خلال 35 عاما، لتتصدر الصين اليوم قائمة شركاء دبي التجاريين العالميين. وقال سموه من طريق الحرير إلى آفاق الذكاء الاصطناعي: تتجدد جسور التعاون بين دبي والصين، شراكة ترسخها الثقة والطموح، وتدفعها رؤيتنا المشتركة لصناعة الفرص وخلق مستقبل أفضل للأجيال القادمة. فازت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بجائزة دبي الأفعال عن فئة المؤسسات في المجال الحكومي، تقديراً لما حققته من نتائج ملموسة في تسريع الخدمات ورفع كفاءة الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين في قطاعات الطرق والمواصلات، وتبنيها فلسفة دبي الأفعال ثقافة مؤسسية ونهجاً في العمل. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي.
5: فوز هيئة الطرق والمواصلات جائزة دبي الأفعال هو وسام فخر واعتزاز لجميع العاملين في الهيئة، وثمرة لرؤية قيادتنا الرشيدة حفظها الله التي أرست نموذجا عالميا في العمل الحكومي، يقوم على الطموح الاستثنائي وسرعة الإنجاز وجودة الأداء وتحقيق أثر إيجابي ومستدام في حياة الناس. تعلمنا من مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن الطموحات تقاس بما يتحقق على أرض الواقع، وأن الريادة تصنعها المؤسسات القادرة على تحويل الأفكار والرؤى إلى مشاريع نوعية تسبق احتياجات المدينة وتواكب تطلعات المجتمع. جائزة دبي الأفعال تجسد فلسفة سموه التي تختصرها مقولة: نقول ما نفعل ونفعل ما نقول، وهي فلسفة ترجمناها في الهيئة إلى نهج مؤسسي يقوم على التخطيط الاستباقي وسرعة اتخاذ القرار.
4: تنعقد في دبي فعاليات ملتقى محمد بن راشد للقادة، الملتقى السنوي الأبرز والمتخصص في الإدارة والقيادة، يوم غد 13 من أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أهم 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي، إلى جانب نخبة من الخبراء وصناع القرار والأكاديميين. المزيد في التقرير التالي مع زميلة مارلين تونيوس.
6: يشكل ملتقى محمد بن راشد للقادة منصة محورية لترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، في تأسيس منظومة قيادية عالمية فائقة الجاهزية ترتكز على استشراف الفرص المستقبلية وتكريس نهج مرن يستبق التحولات بالابتكار وسرعة الإنجاز. كما يمثل الحدث محطة استراتيجية لمأسسة الفكر القيادي لسموه وتحويله إلى منهج عمل مؤسسي مستدام يوجه طاقات جميع الجهات في دبي نحو تحقيق أقصى درجات الكفاءة التشغيلية والارتقاء بجودة الحياة. ويسعى الملتقى الذي ينظمه مركز محمد بن راشد لأعداد القادة إلى ترسيخ أرقى المعايير القيادية المتقدمة عبر إيجاد مساحة تفاعلية تجمع نخبة القيادات الاستراتيجية والخبراء والأكاديميين حول العالم. ويهدف هذا الزخم القيادي إلى تقييم المكتسبات التي حققتها دبي وصياغة توجهاتها المستقبلية من خلال مناقشة المبادرات والمشاريع الحيوية، بما يسهم في رسم خارطة طريق للمرحلة المقبلة وتعميق التكامل المؤسسي وتوحيد الجهود الوطنية لاستدامة التفوق وترسيخ تنافسية دبي ومكانتها العالمية.
7: من شبكة ARN.
4: أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات استمرار هجمات جماعة الحوثي على مطار الملك خالد الدولي بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي تسببت في إصابة عدد من المدنيين. وشددت وزارة الخارجية في بيان لها على أن هذه الهجمات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأكدت الوزارة تضامن الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. وأعربت الوزارة عن تمنيتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذه النشرة، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
7: الأخبار من شبكة ARN.
8: ثمان هي الساعة في استديوهات الخليجية، ومساكم الله بالخير.
9: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
10: واللي وقف يرقب الغيمها وزخاتها بالعاطفة والمودة مهجتها، تتسم طبيعته المنظر الخلاب في ذاتها، قد تجبر اللي ناظر لجلها يبتسم.
11: مطر مطر

0: فزاز.
1: أنا لشفت الورد في المزهرية بعيد عن بستانه يضيق، أشعر بلحظة حزن لو هو هدية، كأنني حاضر عزا شخص غالي.

لزارعين الثوم في بستان عشبه خضر. لا تزرعون الثوم، الناس تعشق نفحة الريحانة والفل والياسمين والمشموم.

أحمر الورد أجمل شي في البستان، بين صوت الطيور وخضر الأغصان والمشاعر، لو تجرد من الإنسان كيف يعرف شعور أخوه الإنساني.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 28 39 المنامة 31 35 الدوحة 29 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 35 أما الكويت 30 37 وأخيرا الرياض 26 36
0: هو الخليج على الخليجية.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: أنا ونيت يوم الليل دنا، ونين اللي بعلاته حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا، على هامش مسير العاشقين، شرات اللي بعلاته يحنى، رسوم الحب في قلبه دفينة، وكم طبع بحركم من سفنا، ونسبح في لجوجه مخترينا، خيالك دايما ما غاب عنا، وطيفك في منامي يظنينا، ولحظة من عيونك يذبحنا، بصفين الهدب والحاجبين، أنا والله لو منت المغنى، وتملكني عهود من سنينا،

0: أني في الهواء في كل فن وبيع بيع ناس المحسنين.
1: أشعار في القمة
2: على الخليجية
1: من فارس الحكمة.
3: واحد صفر تسعة.
4: طموحك يستاهل خطوة أكبر، ومستقبلك يبدأ بقرار. كونوا على الموعد وياي أنا عهود وزميلي عبدالله، بنكون وياكم في بث مباشر من الحرم الجامعي لجامعة الإمارات في العين تاريخ 13 أكتوبر. بنكتشف وياكم البرامج والتفاصيل والفرص اللي تنتظركم. فإذا كنت تفكر تطور مهاراتك وتعزز فرصك المهنية، جامعة الإمارات تفتح لك آفاق جديدة من خلال برامج الدراسات العليا في كلية الإدارة والاقتصاد. اتعرف على برنامج ماجستير إدارة الأعمال MBA وماجستير تحليلات الأعمال، أحد التخصصات الواعدة في عالم الأعمال وصناعة القرار. والأجمل، منح دراسية تصل إلى 25% للمواطنين والمقيمين، والتسجيل مفتوح حتى 3 نوفمبر 2026 للفصل الدراسي اللي يبدأ في يناير 2027. جامعة الإمارات، خطوتك القادمة نحو مستقبل مهني أقوى.

0: بودكاست استكانة.
1: صراحة أنا ما أعاني من شيء، لكن ذبحون اللي حواليني، خاصة في الجمعات العائلية. يا فلانة، معقول أنت وصلتي للأربعين وبعدش ما سويتي؟ في حليلة تتوقع أنها إذا ما سوت هذه الحقنة ولا سوت هذا الإجراء، معناته أن هي فاتها القطار ولا أنها متخلفة. قمتوا تشوفون الحين هجرة الفيلر. أنا ما أبغى أخوف الناس من الفيلر، لكن قمنا نشوف هجرة الفيلر. فيلر ينحقن حوالي العين بعد فترة واصل لي نص الخد. حالات كثيرة كي دكتور أنا كاره هذه البقعة عندي، يوم أشوف مثلا ما عنده كلف، عنده نعم في تباين في اللون، في إسمرار حول منطقة الفم. هذه جيناتنا، هذه بشراتنا. وحدة توها طالعة من الولادة متعقدة من الاسترتش ماركس، تشققات الجلد خاصة البيضة. هاي حالة طبيعية فسيولوجية، بعد كل حالات ولادة ممكن يصير تمدد في الجلد. يقول لا أنا كاره الدكتور جسمي، فهذه لابد من التوجيه لها.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية.

تهيب الهيئة الاتحادية للضرائب بالشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية 50 مليون درهم وأكثر بتعيين مزود خدمة معتمد في موعد أقصاه 30 أكتوبر 2026 تجنباً للغرامات الإدارية. كما تذكر الشركات التي تقل إيراداتها عن 50 مليون درهم بأهمية تعيين مزود خدمة معتمد قبل الموعد النهائي في 31 مارس 2027 وضمان الالتزام بالمتطلبات في الوقت المحدد.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر
1: وحب الفزع وقلبي فزوع،
2: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
1: لأن الحياة بلا مشاعر،
2: الحياة بلا مشاعر
1: خجولة. يا بلادي بلاد الصار من المقدام، من ثراك العزيز العالي براجه، رفرفت في سماها راية الإسلام والفضل الذي ترجيه حجاجه. يا بلادي بلاد الصارم المقدام، من ثراك العزيز العالي أبراجه، رفرفت في سماها راية الإسلام والفضل الذي ترجيه حجاجه. أنتي المستحيل ومهبط الأحلام، في أهلك الشرف والعز متواجه، كأنها لرسمتها ريشة الرسام، لؤلؤه فارقة في حضن ديباجة. ويوم أحطك على راسي وفا وكرام، الملك فوق راسه دايم تاجه، وش كثر حبك بقلبي غلا وهيام، كثر صبرك على ضيقته وزعاجه. ويوم كثر الحكي الناقد الهدام، يوم كثر الحكي يناقد الهدام، فاض صبر الأديب وصاغ منهاجه، طوية الصح ولا جفت الأقلام، دفتر الشعر حد بضلوعي أدراجه، دون سرجع في السابق ودون الجام، واسبح البحر لين تصفق أمواجه، دربي المظلم اللي يتعب الأقدام، بالوعي والمعرفة أشعل سراجه. وكل ما جيت أبعلن لحظة استسلام، صاح حب البقاء في داخلي واجه، نظرتي فوق فوق ومركزي قدام، وعاذلي يعقد من الضيقه احجاجه. لكن العام هذا غير ذاك العام، نجمتي في سما الابداع وهاجه، باب بيت الكريم الدله الا نام فاتحنه ولا ينصك مزلاجه، وباب بيت البخيل الضيعه الارحام، دون بابه يرد السايل اسياجه. انت عاطف بنظرتنا مع الليتام، نحسب انها هي اللي بس محتاجه، والحقيقه ببعض الوعي والالمام، ينجلي مدخل المعنى ومخراجه، كلنا في احتياج الشعب والحكام، ونختلف في اختلاف المرء والحاجه. وكل يوم تحقق حلم من الاحلام يعتبر عمر، لأن العمر بنتاجه. أنت لو تحسب الفارغ من الأيام اكتشفتن عمرك ذا ولا حاجة.

0: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
1: الساعة 7:07.
2: ها طلبت الكوفي؟
3: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
4: A few moments later.
5: ما أدري وين أصير اليوم.
6: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
7: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح.
8: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي والاتحاد العقارية. 7.

0: صوت بلا صورة.
1: يحمل شهر أكتوبر في مكتبة محمد بن راشد برنامجاً يجمع التراث والأدب والإبداع. نحتفي باليوم العالمي للترجمة بجلسة عن الترجمة السمعية البصرية، ثم نعود إلى الأندلس مع الباحثة أديبة روميرو في جلسة عن مخطوطاتها.
2: أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية 40 فعالية خلال شهر أكتوبر ضمن فعاليات شهر الصحة النفسية، وتتضمن الفعاليات ورش عمل ومحاضرات وأنشطة رياضية وفنية إلى جانب المؤتمر الدولي للصحة النفسية.
3: جيل نحو الأكثر كل يوم هي تجربة تفاعلية صممناها عشان نقرب عيالنا من عالم بلدية دبي ونعرفهم على مهنها وتخصصاتها بطريقة ممتعة ومختلفة تناسب أعمارهم.
0: صوت بلا صورة. الأخبار برعاية موشن جيت دبي. عيشوا أجواء هالوين في موشن جيت دبي والتقوا بعائلة آدمز مباشرة مع مفاجآت مخيفة وتجارب مليئة بالتشويق.
4: مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد يعتمد الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2027-2029 بإجمالي 292.5 مليار درهم. حمدان بن محمد أكبر وفد اقتصادي من دبي إلى الصين. الإمارات تدين بشدة استمرار هجمات جماعة الحوثي على مطار الملك خالد الدولي.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذه نشرة التاسعة، معكم في تقديمها إلهام الطيب. اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2027-2029 بإجمالي 292.5 مليار درهم وبنمو قدره 28.3% مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة، فيما تم اعتماد ميزانية السنة المالية 2027 بمصروفات تقديرية إجمالية قدرها 90.1 مليار درهم ضمن خطة الميزانية للسنوات 2027-2029. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم: اعتمدنا اليوم الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2027-2029 بإجمالي مصروفات وصلت إلى 292.5 مليار درهم وبنمو قدره 28.3% مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة، كما اعتمدنا ميزانية العام 2027 بمصروفات 90.1 مليار درهم. أولوياتنا ثابتة ولم تتغير: التعليم والصحة والسكن والخدمة الاجتماعية وجودة حياة المواطن واستقراره، ونستمر بقيادة أخي الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة حفظه الله في تعزيز المكتسبات وصون المنجزات ومواصلة العمل لبناء أفضل حياة. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي القرار رقم 24 لسنة 2026 بتشكيل مجلس إدارة مركز دبي للأمن الاقتصادي برئاسة معالي طلال حميد بالهول، ويضم المجلس في عضويته كل من عوض حاضر المهيري نائبا للرئيس وتميم محمد المهيري ودكتور رياض محمد بالهول وسيف عبيد المنصوري وفيصل محمد العوضي، إضافة إلى الرئيس التنفيذي للمركز، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن غرف دبي تقود أكبر وفد اقتصادي من دبي إلى الصين للمشاركة في منتدى دبي للأعمال الصين في مدينة شنغن في 14 من أكتوبر الجاري. وأشار سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي إكس إلى أن الصين كانت تحتل بالعام 1900 1996 المرتبة السادسة بين شركاء دبي التجاريين بتجارة غير نفطية، بلغت قيمتها 2.1 مليار درهم، فيما وصلت هذه القيمة في العام 2025 إلى 363.5 مليار درهم، بنمو بلغ 172 ضعفا خلال خلال 35 عاما، لتتصدر الصين اليوم قائمة شركاء دبي التجاريين عالميا. فازت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بجائزة دبي الأفعال عن فئة المؤسسات في المجال الحكومي تقديراً لما حققته من نتائج ملموسة في تسريع الخدمات ورفع كفاءة الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين في قطاعات الطرق والمواصلات وتبنيها فلسفة دبي الأفعال ثقافة مؤسسية ونهجاً في العمل. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي.
5: فوز هيئة الطرق والمواصلات جائزة دبي الأفعال هو وسام فخر واعتزاز لجميع العاملين في الهيئة، وثمرة لرؤية قيادتنا الرشيدة حفظها الله التي أرست نموذجا عالميا في العمل الحكومي يقوم على الطموح الاستثنائي وسرعة الإنجاز وجودة الأداء وتحقيق أثر إيجابي ومستدام في حياة الناس. تعلمنا من مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن الطموحات تقاس بما يتحقق على أرض الواقع، وأن الريادة تصنعها المؤسسات القادرة على تحويل الأفكار والرؤى إلى مشاريع نوعية تسبق احتياجات المدينة وتواكب تطلعات المجتمع. جائزة دبي الأفعال تجسد فلسفة سموه التي تختصرها مقولة: نقول ما نفعل ونفعل ما نقول، وهي فلسفة ترجمناها في الهيئة إلى نهج مؤسسي يقوم على التخطيط الاستباقي وسرعة اتخاذ القرار.
4: تنعقد فعاليات ملتقى محمد بن راشد للقادة، الملتقى السنوي الأبرز والمتخصص في الإدارة والقيادة، يوم غد 13 من أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أهم 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي، إلى جانب نخبة من الخبراء وصناع القرار والأكاديميين. المزيد في التقرير التالي مع زميلة مارلين تونيوس.
6: يشكل ملتقى محمد بن راشد للقادة من منصة محورية لترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في تأسيس منظومة قيادية عالمية فائقة الجاهزية ترتكز على استشراف الفرص المستقبلية وتكريس نهج مرن يستبق التحولات بالابتكار وسرعة الإنجاز. كما يمثل الحدث محطة استراتيجية لمأسسة الفكر القيادي لسموه وتحويله إلى منهج عمل مؤسسي مستدام يوجه طاقات جميع الجهات في دبي نحو تحقيق أقصى درجات الكفاءة التشغيلية والارتقاء بجودة الحياة. ويسعى الملتقى الذي ينظمه مركز محمد بن راشد لأعداد القادة إلى ترسيخ أرقى المعايير القيادية المتقدمة عبر إيجاد مساحة تفاعلية تجمع نخبة القيادات الاستراتيجية والخبراء والأكاديميين حول العالم. ويهدف هذا الزخم القيادي إلى تقييم المكتسبات التي حققتها دبي وصياغة توجهاتها المستقبلية من خلال مناقشة المبادرات والمشاريع الحيوية، بما يسهم في رسم خارطة طريق للمرحلة المقبلة وتعميق التكامل المؤسسي وتوحيد الجهود الوطنية لاستدامة التفوق وترسيخ تنافسية دبي ومكانتها العالمية.
7: الأخبار من شبكة ARN.
4: أدانت الإمارات بأشد العبارات استمرار هجمات جماعة الحوثي على مطار الملك خالد الدولي بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي تسببت في إصابة عدد من المدنيين. وشددت وزارة الخارجية في بيان لها على أن هذه الهجمات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأكدت الوزارة تضامن الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل من شأنه حفظ أمنها واستقرارها، وأعربت الوزارة عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذه النشرة، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
7: الأخبار من شبكة ARN.
8: الساعة 9 في الاستديوهات الخليجية، ومساكم خير.
9: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
10: الخليجية، صوتك، عيونك، شفاتك، يدك عن لزيد لكلك اشتاق، وانت شفيك متثاق لك، احترق لك وله ولا انكتب لك قصيد والشعر كم تباها كل ما راق لك. والشعر كم تباها.

0: الله على رقته، والله على دمه، أغلى الغنايم إذا غنم لي علوم. أرتاح من راحته،
1: أرتاح من راحته،
0: واهتم من همه، واحزن على غيبته، واستر بقدومه، يهمس وانا اغرق في ديت الموت،
1: في ديت الموت
0: في يمه.

يا قلب يلي ورثك جروح ولام، بليتني ما هو بنا اللي بليتك، ولعتني من عادني في الهوى خام، واشرفت بي وانا اخطامك عطيتك، طعتك وزبدة طاعتك هم وهيام، والله كتب لي واستخرت وعصيتك.

0: وقتي اللي كثرت أيامه السود
1: وشحت معاها أيامي المستقرة وحزني اللي قادني للبكاء قود من بعد ساعات الفرح والمسرة
2: من بعد ساعات الفرح والمسرة.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 28 39 المنامة 31 35 الدوحة 29 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 35 أما الكويت 30 37 وأخيرا الرياض 26 36.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: يقول أبشرك من فضل ربي عزيزي وإيماننا تندى وبوجيهنا دم. ماني ولد عم الصغار الرديين، أنا الكل أهل الفعايل ولد عم. ما ينكر قرب اللحم والشرايين والدم، لكن فيه قربة غراجم، قرب النفوس اللي على دنيا نودين، اللي ما هي بلا البيع ولا على كم. أنا ولد عم الذي خاطره زين، وأنا ولد عم الذي يجري الهم، وأنا ولد عم الذي يقلع الدين، وأنا ولد عم الفرج ساعة الغم، وأنا ولد عم الدول الضعيفين، وأنا ولد عم اللي له الردى السم. أنا ولد عم الرجال العزيزين، كسابة الأمداح كراهة الذم. الطيب كم قرر

0: قرب رجال بعيدين وصلوبها أكثر من مجرد بنية.
1: أشعار
2: على الخليجية.
3: حان الوقت لتتبع شغفك للاكتشاف مع جي تور. استمتع بقيادة سيارة SUV التي تحلم بها بأسعار تبدأ من 999 درهماً شهرياً فقط، مع ضمان استثنائي لمليون كيلومتر وخيار ضريبة القيمة المضافة علينا أو تمويل بفائدة 0%، والمزيد. لا تفوت الفرصة، تفضلوا بزيارة صالات عرض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.

0: يومان فقط قبل أن ينطلق الموسم 31 للقرية العالمية. استعدوا لتجربة لا تنسى في عالم أكثر روعة ابتداء من الأربعاء الساعة 6 مساء.
1: أجمل الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: يا بلادي من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: وتغير طاعك علي سيدة الغي
3: تبهر سفينة دولة الفخر بسلام.
4: لا طاح قدرك من عيونه أخرايك، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة.
5: ما كل شي يدك تطوله يا حمدان، احساسك يوافق بأنك تطوله.
6: من كثرة الشعار والمستشعرون تغطرست الأوراق واغتر الحبر. ما أجهل اللي يحسب انجر اللحون يبيض الوجه ويطول فالشبر. من كثرة الشعار والمستشعرون تغطرست الأوراق واغتر الحبر. ما أجهل اللي يحسب انجر اللحون يبيض الوجه ويطول فالشبر. الشاعر الحساس شعره ذو شجون يصفى معاه الجو لو انها غبر. بعيد يا شعار عن سوء الظنون، ما قلتها من غطرسها ولا كبر. قد تعتبر وجهة نظر يا مبدعون، وربما لا تعتبر. ولا ذكرت اللي على قلبي يمون عبر جسور الود والحب وعبر. الشوق من وصلك يا ابو طرف فتون، يكبر مع راعيه لا منها كبر. ترى مريض السكري جرحه يهون، شوفك يكفي عن علاجها بل ابر. لو الاطباء عن علاجك يعرفون كان اصنعوا منك دواء فالمختبر. صابر على حبك رغم كثر الطعون، والمشكله حسب الكلام المعتبر. لو كانت القصه صبر انا زبون، الصبر والأيام للعاقل عبر. القصة الوافي يموت ولا يخون، وإن الصبر نفسه يبي منا صبر.

0: الساعة 7:07.
1: ها طلبت الكوفي؟
2: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07. A few
3: moments later. ما أدري وين أصير اليوم.
4: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير.
5: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح.
6: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي والاتحاد العقارية. تدور على رعاية صحية قريبة منك؟ هيلث هاب العربي سنتر في شارع الخوانيج يضم أكثر من 30 طبيب في أكثر من 18 تخصص طبي عشان يوفر لك ولعائلتك رعاية صحية متكاملة في مكان واحد، من طب الأسرة والأطفال إلى الجلدية، النساء والولادة، العظام وغيرها. هيلث هاب العربي سنتر، أطباء تقدر تعتمد عليهم. للحجز اتصل على 800-2344 أو حمل التطبيق هيلث هاب أو زوروا موقعنا healthhubalfatim.com.

0: عشره الساعة على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: يا شعار النبط في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم يوم عليك ويوم لك والدنيا ما ترحم الخادم ولا

لطاح قدرك من عيونه الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه، طيحة ما هي فضيحة، وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 28 39 المنامة 31 35 الدوحة 29 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 35 أما الكويت 30 37 وأخيرا الرياض 26 36.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: من تكون أنت تعذبني وسامح، من تكون أنت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ضبي سارح، أنت واحد بين آلاف العيون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟
3: ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟
2: من تكون أنت تتحكم في مصيري، وليش أغير لجل عينك خط سيري، وكيف أخضع لأمرك وانت أسيري، تاركني بين أوهام وظنون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ كيف تغلبني حبيبي رغم ضعفك، وكيف أتحمل أسى هجرك وظلمك، يلي تجاهل أنني رغم علمك غاليا عندي وعلى قلبك هون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ أنت قلبك ما عرف طعم الهوى، وما هوى ولا حب يومي ولا انكوى، هل حياتي عندك وموتي سوا، وأنا من آلام حبك في جنون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ لو تصبرني بوعد تخلفه، لو بكذب دمع عينك تذرفه، أنت يا الغالي بحالي تعرفه، يا فتون في فتون في فتون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ من يحس بلوعتي ووجدي ودموعي، يدري حجم النار لي تسكن ضلوعي، رغم هذا لك أنا معلن خضوعي، صامد في وجه رمشك والجفون، ليش أحبك وطيعك من تكون؟
0: أشعار في القمة
1: على

0: تدور على رعاية صحية قريبة منك؟ هيلث هاب العربي سنتر في شارع الخوانيج يضم أكثر من 30 طبيب في أكثر من 18 تخصص طبي عشان يوفر لك ولعائلتك رعاية صحية متكاملة في مكان واحد، من طب الأسرة والأطفال إلى الجلدية، النساء والولادة، العظام وغيرها. هيلث هاب العربي سنتر، أطباء تقدر تعتمد عليهم. للحجز اتصل على 800-2344 أو حمل التطبيق هيلث هاب أو زوروا موقعنا healthhubalfatim.com.
1: ودعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. يمكن للأطفال دون 12 عاما يقيمون ويلعبون ويأكلون مجانا في الفنادق المشاركة بجزيرة ياس، بالإضافة إلى الاستمتاع بدخول مجاني إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة ألعاب مائية استثنائية. حولوا عطلة المدرسة إلى رحلة عائلية لا تنسى. احجزوا الآن حصريا عبر yasisland.com.

0: بودكاست استكانة.
1: شاف مثلا شعر زوجته، ها شو اخبار الصلع، لا ما الكلمة تأثر حتى لو كانت بشكل مزح. احيانا للاسف التنمر يكون من اللي حوالينا، يا الشجرة يا السودة يا البيضة، لا لا ما يصير هذا تنمر، وهذا يأثر في هذا الشخص، فتضطر مسكينة تروح تسوي بوتوكس شعر وفيلر شعر، وبعدها الشعر يتساقط وتصير قشرة وتدخل في دوامة، كله كان بسبب كلمة أو تنمر من شخص قريب للأسف، من شخص قريب للأسف، شخص قريب للأسف. هذه رسالة لنا نحن معشر الرجال، بعد أتمنى ما نكون قاسين، الكلمة تأثر حتى لو كانت بشكل مزح، حتى لو كانت بشكل مزح.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية الخليجية.
0: 1009
2: 100% خليجية.

0: الله
1: قبل
0: الله عليك
1: أشوفها تطلع ولو ما ودها ليلة فراق.

وقف وقف عندها ودعت الله عليك قبل أشوفها ولو ما ودها.

يا عصيت احساسي. عصيت انا عشان اطلعك في الباقي وعني صدها لا يشغلك دمعي وعيش بواقعك وعيش بواقعك خطوة غيابك أوعدك.

وعيش بواقع وعيش بواقعك وخطوة غيابك أوعدك بها أمدها.

0: الطرب.
1: ألقى مثلك لا نظرني،
2: عيونك آخر آمالي.
3: جلسات
2: وليلي أطول من اليوم،
4: أتراها بكثرة العشاق تحسب الدمع خلقة.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر
1: وحب الفزع وقلبي فزوع،
2: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
1: لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة.
3: يا مهتوين الشعر، عن الشعر ما غويت، وجبال فكري تظل القافة بظلالها، بنيت لي اسم في الساحة وسويت صيت ببيات شعر تبيض ويها من قالها. يا مهتوين الشعر، عن الشعر ما غويت، وجبال فكري تظل القافة بظلالها، بنيت لي اسم في الساحة وسويت صيت ببيات شعر تبيض ويها من قالها. وبالمرجلة ذكر ابويا فوق قمة حفيت، لمجاد تنزلنا قدام نرقالها، ومن يحسب المرجلة فكرة جديدة وبيت، أفعالنا مستحيل تشابه أفعالها. وأنا من انجلترا لدبي لحظة مجيت، هبت علي نسمة كنتات ريالها. يا مرحبا حي هالطلة هلا بك، فديت نسمتك يا دار زايد لي كان رمالها. وصتني يا كنك بوسط الفواد ورضيت، واحفظك لي نزفرك في عالية جبالها. وأنا لمريتني وأنا حزين انتشيت، هنيك بدار زايد أو هنيالها، والله يسامحك تطريلي وأنا ما نسيت، غرنوقة نسمتك تلعب على شالها. كم مر للشوق طاري ما عرفت المبيت، وقمت أتخيل هنوف غاب مرسالها، يلين سراني الشوق اللذيذ وسريت، وسهرت ليلة غلاها وانشد هلالها. في عتمة الليل يمرق طيفها لا غفيت، ونصبح الصبح مدري وش هي أحوالها. يا عاذري لو تقول اش خذت منها، خذيت منها شقى نفسي وغربالها. وان قلت لي وش عطيت، اقول لك وش عطيت، عطيتها دنيتي وقفت على فالها. وان قلت لي ليه قلبك للوصل مستميت، اقول ما كل وصلا يشبه وصالها. اصد عنها وادور وصلها ما دريت، كن المشاعر ما هي تستطر باللالها، اغلى من اللي رأيت اللي بعد ما رأيت، واوله ما بين منحرها وسلسالها. أعف عن غيرها ونالها ما حييت، حتى لو أن العذارة فيهم أمثالها. حاولت أغير طبيعة نفسي وما قويت، النفس تبقى طبيعتها على حالها، ولو كل دلة تسوالي حسب ما بغيت، مديت يمناي قبل يصب فنجانها.
0: أشعار فزاع على الخليجية. الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: حان الوقت لتتبع شغفك للاكتشاف مع جي تور. استمتع بقيادة سيارة SUV التي تحلم بها بأسعار تبدأ من 999 درهما شهريا فقط، مع ضمان استثنائي لمليون كيلومتر وخيار ضريبة القيمة المضافة علينا أو تمويل بفائدة 0% والمزيد. لا تفوت الفرصة، تفضلوا بزيارة صالات عرض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.

0: الرؤيا دانت الأثير.
1: الليل غير، الجو غير، الشعر غير، والناس غير.

0: طوعي
1: فزع. مهما جلسنا نضحك وناخذ من الحب المتاع،
2: لابد لحظات المفارق نرتشف كساتها، حتى لو اكذب واتوهم حبنا وهم وخداع، الدمعة اللي في عيوني تعكس معاناتها
1: فزع على الخليج.

0: الاتصال.
1: حلف مع شب مدام الحب طبعه شرس، مالي ومال المحبة والشقاء، والخليل دخلت بحر المحبة يا الهنوف الفرس، وقامت تلاقف بي امواته وضاعت دليل.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 28 39 المنامة 31 35 الدوحة 29 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 35 أما الكويت 30 37 وأخيرا الرياض 26 36.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: فدوة لكلك
1: لكلك لكلك
0: لكلك. يا ويح قلبي من محبتك ويحا عاجبني بغموضك وما بي أحلك أحلك أحلك أحلك. خلك مثل ما انت أنا طبعك أهواه بزينك بشينك مثل ما انت خلك. لا بو خفوق نحب عذابه وتمناه ولا بو عيوني لو تفكر تملك. لكن شرطي شرط ولا بد ترضاه
1: ترضاه ترضاه.
0: ما شوف غيري في الهواء يستحلك وانت تخيل رد شخص انت منواه
1: شخص انت منواه.
0: يهواك من رأسك إلى حدود ظلك كل شيء يبي زين ومثل ما تمناه. وما سعتك الأرض عيني تشلك بس لا تجرب غيرتي لأني والله ما أنصحك فيها لو أني محلك. حبك ما بين القلب والضلع ممشاه كيفه يحق له شيء وباسمك تملك. تسرح في نبضة ولا تمرح في مجراه القلب وراعي القلب يفداك كلك.
2: على الخليجية
3: على الخليجية.
4: في ناس تعيش على السفر وغيرهم على الكوفي والسوالف
5: وناس تعيش للرياضة
6: وهناك اللي شغفهم يبدأ من فكرة صغيرة وتكبر.
7: بس تدرون
8: مهما اختلفت اهتماماتنا في شيء واحد يجمعنا ان كل واحد فينا عنده شيء يحب يسمعنا اكثر.
9: ترند
10: قصص ناس ملهمة
9: تجارب
10: وضحك مثلا
11: وكل شيء يهمكم ويشبه يومكم هذا مكانكم
12: هذا مكانكم.
13: لايف هاب مع اليازي عبيد من الاثنين لين الجمعة من ثنتين لين خمس العصر على الخليجية 1009.

0: Ekstra! Ekstra, ekstra!
1: الخليجية 1009 100% خليجية.

0: الخليجيه.
1: وتغير ضاعت عليك سيده الغيب.
2: تبهر سفينه دوله الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق. لا تحسب انه يبيض الوجه. طيحه طيحه طيحه. ما كل شي يدك تطوله يا حمدان. حمدان احساسك يوافق بانك تطوله.
4: ينجلي ليلا وانا حبيت داج في صباح نهز غصن الياسميني. لن تشى صبح الغلا وارخى حجاجه يمحي هم على صدر الحزيني. يا ليل الهجر مثقل مزاجه يعل مثله ما يعود ولا يجيني. والنصيب اللي تعذرني رواجه هو سبب فرقاك يا حلم السنيني. يا معودني بحبك واندماجه في عروقي في ضلوعي وسط عيني. والكريم يصير ذله من حراجه وانت حطمت الاماني من يديني. في امان الله والدرب ازدواجه مفرق دروبه بقتله خطوتيني. يمكن احنا عقب هذا من تواجه خل راحاتك توادع راحتيني. كثر ما واجهت قلبي واحتجاجه كثر ما قدمت روحي في يميني. كثر ما قتلت السعادة في ابتهاجه طعنتين وطعنتين وطعنتيني. لين ما خرجته مع عنق الزجاجة والتعب يكتب نزيفها في جبيني. ما بقالك في عذاب القلب حاجة خلني للريح واطلق ساعديني. والعذاب اللي بنا بكفك سياجة هو سبايب ما حصل بينك وبيني. انت متعدي الى حد السذاجة تخطي وترجع وترجع تنتخيني. دام صار الحب في عينك سماجة شوف درب لا خذيتها ما يجيني. انت متعاوج وودتك العواجة لين ضاعت من يديك احلى سنين.

العمل الخليجية. الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

تدور على رعاية صحية قريبة منك؟ هيلث هاب العربي سنتر في شارع الخوانيج يضم أكثر من 30 طبيب في أكثر من 18 تخصص طبي عشان يوفر لك ولعائلتك رعاية صحية متكاملة في مكان واحد، من طب الأسرة والأطفال إلى الجلدية، النساء والولادة، العظام وغيرها. هيلث هاب العربي سنتر، أطباء تقدر تعتمد عليهم. للحجز اتصل على 800-2344 أو حمل التطبيق هيلث هاب أو زوروا موقعنا healthhubalfatim.com.

0: الخليجية 1009.
1: يا كثر ما كنت مخدوع بهواك، كنت أشوفك غير. لو ما كنت غير،
2: لو ما كنت غير،
1: لا تحاول تظهر بصورة ملاك يغني عن قصر الغدر. قطعة حصير.

0: ويمر طيفك على قلبي وحنا بعاد، ويرسم في وجهي ابتسامة شخص ما هو بخير.
1: اشتقتلك
0: لين صرت من الوله لا زاد، مدري اللي يخفق في صدري قلب ولا طير.

أحسب إني بشوفك عقب طول الغياب، في نهار يبين بهالصديق القريب، وأترك الحاضر اللي في المواجي باب، غبت عني وأنا كنت أحسبك ما تغيب.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا سحابه قدرها فوق السحاب، لا يصيبك باس يا بحر الندى، تحت غيثك كل أنواع الشراب، الحياة لأهلك وموت من عدا، عذبه لجارك وللعادي عذاب، كم سقيت المعتدي طعم الردى، يا يد فيها الشجاعة ما تهاب، يا يد فيها الشجاعة ما تهاب، كل غالي لجلها يعلف فدا، تحملين الضر عنا والصعاب، وتدفعين الضيم لين آخر مدى، في سطور المجد خطيتي كتاب، كل حرف فيه بالعز ابتدى، كم مسحتي دمعة تشكي مصاب، كم رحمتي من له الضر اهددى، من كريم يملك قلوب ورقاب، كل صوت بعد صوته له صدى. تختلف الآراء على أمر الصواب، بس عنكم تتفق حتى العدا، انت زائد انت الأول والمجاب، وانت الحامي إذا خوف بدأ، الشعر يرفع الذي ماله جناب، والشعر يخفض عزيز سيدا، بس مع زايد تلخبط في الحساب، لأن باسم الشاعر عز وبفشدة لك تغني ليزينها الخضاب، ويعلك السالم على طول المدر.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

المعالي نعم عالي بالأفعالي ويجود بحر الجود راس المعزة والرجولة فخر دوله وله طوله طيب النبا ينصاه.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر
1: وحب الفزع وقلبي فزوع،
2: وأنا شاعر يجرب ريح المطر في كل ديرة.
1: لأن الحياة بلا مشاعر،
2: الحياة بلا مشاعر
1: خجولة.
3: نور حياتي بطلتك الجميلة، ها تراك المظلم من القلوب ينور بطلتك. ما أقدر أقول لك يا زين يسعد مساك هناك عله، وصدقني هذه علتك من نور وجهك مساءك صبح، واللي يراك يقولك إن شمسنا من نورها حلتك لهالجفا. وانت الحال يذبحني حلاك، متعود تزل وأسامحك في زلتك، ضيعت درب الوصل وشلون والله عطاك مشاعر لو تريد مواصلية. دلتك بستان الأزهار ذاب لا يطول جفاك، تعال لعيون ريحانتك أو فلتك، ولا العين الذي باع العبادة وشراك عينه تشلك لو أن الأرض ما شلتك. من دلتك كل فنجان انت مده يداك تكيف الرأس، لكن وينها دلتك؟ الغطر سهم مستواها غير عن مستواك، لعاد تغتر في الدنيا ولا شلتك. تعبتني والغلا ذباح، لكن عساك مرتاح وتلبس من العافية حلتك. والله مخليك يلي تلقى قلبي هواك، ولو محبينك من الغطر سهم خلتك، ولو محبينك من الغطر سهم خلتك.
0: أشعار فزاع على الخ

0: 1-0-0-9
1: فزا. جمهوري يقول يا حمدان سمعنا اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليك انك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالالحاني.

لو كل طير في جناحه ريشة أهل الصقارة تعرف الصيروم وتميزه عن غيرهم نوصافه لو كلها فوق الجبال تحوم إن شافته ما تلتفت في غيره وإن سامته قامت تزيده السوم

الشوق في دبي مثل الشوق في لندن، لهلهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها.

0: اللي انته اللي عليه كشره ومنك ارتاح، شف كيف تتناقض اقوالي واجاذبها اقرب وتبعد، واقربها فرح وتراح، وابعد وتقرب وتبعدني واقربها. تقول قلبي معلق في طرف تلواح، يوم اذكر اللي جبر نفسي وعذبها. شفته ولا ادري عيونه مرض ولا صحاح، كان السهد له 3 أيام يخطبها، نعسى صويب الهدب منها صويب رماح، يسترسل العشق من مدة هدايبها. والعشق يترك من وما به كسير جناح، نفسه تلده ولا يقدر يغالبها. العشق ذل القروم وكدره للراح، مع أن بعض القروم يهاب جانبها. وانت تظلم اظلم حبيبي ما عليك جناح، وجمع ضلوعي متى حبيت واحطبها، لجلك ولجل الرجاء في وصل وطر راح. وطنت نفسي على ما لا يناسبها، شربت ضيم الدروب ولالها الضحضاح، في كاس رجواك حتى الكسرة أشربها. واليوم يوم ابتدى رسم الرجاء يمتاح، الخطوة اللي بديت بها رجعت بها. ما دل بابك ولكن عندي المفتاح، أنصى المنازل علشانك وعاتبها.
1: أشعار
2: على الخليجية.

0: الخليجية
1: وتغير طاعت عليك سيدة الغيب
2: تبهي رسالين الدولة الفخر بالسلام
3: لا طاح قدرك من عيونه الخلايق لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة ما كل شي لك تطوله يا حمدان يا حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
4: شوقي شوقي حمايم والغناوي ربابة غنت على لحن الربابة حمايم يا صاحبي بعض النوايا تشابه والفعل يفرق بين بايع وسايم يلي حبيبك فيك زايد عذابه دايم على باله ولو كان نايم قربك سعادة والمفارق كآبة مشاعرك ورد وغرامك نسايم عزمت قلبك للغلا والرحابة لو كان ما بين الحبايب عزايم لو خافقك يفتح لفزاع بابه لقيت قلبه عنه والبيض صايم ولو ان حاسيس القلوب التشابه سمحت لي كل الذنوب العظايم القلب لك روض خضر ما وطابه الا غلاك اللي احييه دايم اعذر حبيبك لو يطول غيابه من طول الغيبات يا بالغنايم
0: اشعار فزاع على الخليجية.

0: الخليجية 100% خليجية.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9-0-9 الخليجية.

0: كل عز وهيبة بالكرم تعمره في مجالس كرام بين بن وهال والرجال الأشاوس ليبهم نفخرة البداوة شهامة ما لها من مثال والبداوة أصالة تجوى الجوهرة.
1: أشعار في القمة
2: على الخليجية
1: من فارس الحكمة.

0: خليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع هو قلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجرب ريح المطرب في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة.
4: الله أكبر منك يا فتنة دبي، حالتك المزيون ما هيبة حالة، ناس تقول إن الغزالة هي اللي لها عليك من الوصايف دلالة، وناس تقول إن الضبي أقرب شوي في وقفته في لفتته في انفعاله، وأنا رغم آراءهم ودية النية حاول أشرح كل راينا الحالة. يا صار بين أمك وبين الضبي شيء، وربي وهبك من الوصايف جماله، ولا أبوك في لحظة الطيشة والغي سوى علاقة عابرها مع غزالة مع غزالة مع غزالة مع غزالة. عموما إن كان السبب ذيك أو ذي، يا كبر حظ اللي جذبك الوصالة، يا كبر حظ اللي جذبك الوصالة.
0: أشعار فزاع على

0: على الخليجية.
1: غنيت لحن المفارق واتقنه يسمعه منه هنا واللي هنا ما تلزمه بالسماع لمكنه مدام وقت الرخاء كله غنى يحظ ابليس يوم اقتلعنه واقول يا ليت عني انا على يطول بعد لا صوت ولا صوره بين ولو مره عشان احارب احزاني كسر الخواطر كسر الخواطر ما هو مثل العظم مكسوره حتى انشغال البال ما يدعيك تنساني اذا انكسر عظمي لقيت الحل دكتور اهم مع كسر الخواطر صار شي ثاني يا صاحبي والنفس لك تخضع وماموره وش لي تريده وانت امرني وتنهاني شفني وانا داعب بعيني نجوم منثوره اسهر معاها ولا تنام تنام بحضاني وقصيدتي والابيات والاوزان وبحوره واسمه اللي داعبت شعري وقيفاني كلها تراقب شوف غاليها وفي حضوره يغني الاحساس اهلا بعذب الحاني واذا سجل جنح الدجاء ياتي وضفى نوره شروق حتى شروق الشمس وثم ترك واخلاني وتدرون وش هو يجرح الخفاق وشعوره انه اذا ما الحاجة عود لها ثاني تنشد عن الاحوال خل الاحوال مستوره انا ضميت لصاحب المكان يضماني وقصيدتي لي فيك من عامين منشوره افتح عليها واعرف اللي صار وقراني فما تكفيك القصيده شاهد الصوره يمكن تلاقي فيها ما هو يشرح ثاني
0: على الخليج.

0: على الخليجية.
1: وتغير طاعت علي سيدة الغيب.
2: تبهر سفينة دولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي لك تطوله يا حمدان. احساسك يوافق بانك تطوله.
4: سألت جفني ليه يا جفن ما تنام؟ قال اسأل القلب الشقاوي لعله يجاوبك لأنه هالأيام منظام. سألت قلبي قال الإحساس خله، اسأل زمانك لأنه أسباب الآلام. رحت أسأله شفت الزمن فيه عله. والأسئلة تشبه تفاسير الأحلام، والحلم ما تقدر تفسره كله. وإن الليالي والثقافة والإلمام أقول لنجوم السماء والأهلة ما ترفع الشاعر محطات الإعلام، ولا الصور على غلاف المجلة ما يرفعه إلا مقامها لياقام في موقف ما كل رجل يحله. والصحف لو جفت ما جفنا الأقلام. سمع قلوب الحاسدين المغلة، وأنا قبل عامين ولا قبل عام. والشعر سيف لا تضايقت أسله، أركب الفكرة على حسب الإلهام. وخاف من بيت يجي فيها زلة، والأرض ضاقت كره والعالم أقسام. والكل قسم بين الأقسام ملة، ولا صار وضع الناس في كل الأيام بين المجامل والحياة المملة. ودي أكون دولة دون حكام، الحب يحكمها وهي مستقلة. ما أحب أبدي راي أو أخذ أحكام قبل اطلع على جميع الأدلة. سياسة المتسيد القائد العام اللي يقدره الزمان بسجله. أبوي عون الجار وضعاف الأيتام اللي يفزلهم ليوها في محله. الله يعز اللي يعزون الإسلام، والله يذل اللي يحب المذله.